تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين أف أم.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت

0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتة وسونين، وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا

0: لغسينا وغيرين ومحبتنا ليهم من زمان.
1: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح وبتيبة قلوبهم نشفي الجروح.
2: احنا وصلنا التسكراية المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
0: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
3: صوتكم هو صوتنا، رأيكم هو رأينا.
1: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور، وما نرتاح الا ما ليهم نزور.
3: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
5: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: اوكسجين اف ام بالصوت العذب.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسجين اف ام بالصوت العالي.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بينهم

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا.

كافرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

أحد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

والآخرة توفنا مسلمين اللهم أنت ولينا

أحلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، لافونير ميم ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

سمح ليه الصباح إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: قبس من الإيمان.
3: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركة. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبحون حليو على توت الكيب اللي معنا، زميلتنا الفاضلة أمل أم آدم، صديقنا الطيب سي محفوظ الجراحي، ومرام أيضا زميلتنا الغالية برشا برشا، وألفة جندوبي وكل أسرة أكسجين أفهم. أقول لكم إن شاء الله متابعة جيدة لأرقى فقرة أكسجين أفهم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الخميس 2 جويلية 2026، 17 محرم 1448، توقيت 6:51. دعاء الصباح: يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. يا رب أبعد عن أحبتنا ومستمعينا الأوفياء البلاء والعناء، وارفع شأنهم في الأرض والسماء، وتولهم برحماتك في السراء والضراء. من أجمل ما يدعو به المؤمن لمن أحب، كل واحد يحب إنسان يدعي له الدعاء ذايا: اللهم ارزقنا وإياكم سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، أمين يا رب العالمين. بالله يسيسروا احنا في طريقك المطولات، ما خليهم معامير خاصة الشباب يسوقوا فيهم ويعملوا الأصوات تبجع العباد في الليل في النهار في العشية وبسرعة غريبة وغريبة جدا. ربي يهديهم، ربي إن شاء الله ينور البصيرة متاعهم. أيضا أحنا في كرهبنا ولا قصدي ربي في طريق حتى على ساقينا بتقطعوا طريق، ردوا بينا واحدة واحدة في التأني السلامة في العجلة الندامة، وربي يحفظنا جميعا عند الخروج من ديارنا متوجهين إلى مقرات أعمالنا، وربي أيضا يوصلنا سلامات لعائلتنا ونسانا وصغارنا. ما ننسوا دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ألف تحية لتلميذتي الطيبة اللي نجحت، ربي إن شاء الله ينجح كل أولادنا وبناتنا، نور التياهي نحيها هي نحيبوها سي فتحي وزوجته أيضا فاضلة وكل مستمعينا الغالين. ساعات نسمع ولا نقرأ في جريدة ولا خبر في الفيسبوك وغيره، إنسان اختب راجل اختب امرأة، بعد مدة ما سهلش المكتوب يمشي ينتقم، يمشي يضرب ولا يقتل ولا يعمل، عيب. رأي نفس البشرية عندها قيمة كبيرة برشا عند ربي. ربي خلى الإنسان خليفته في الدنيا، ربي قال لنا اللي يقتل نفس واحدة بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، وقال اللي يعني يحيي نفس يكفي أنك تتبرع حتى بطلب دم إنسان مريض، كأنك أحييت البشرية كلها، البشرية البشر. ربي أوصلنا باش نحافظوا على الإنسان. ربي قال لنا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا أخي ما تفهمش أنا وإكس ولا أنا وإجريك، ربي وجهها خير وربي وجهني خير، ربي ينوب عليها بواحد خير مني أنا، وأنا ربي يرزقنا، ربي عنده كل خير. لكن الانتقام وكيفاش تو هو ما عادش معاها، مثلا الانسان طلق زوجته لبعدوا على الحاجات هذه، لكن موجوده في مجتمعنا، سمع بها باش تتزوج ينتقم منها عليه، وفي المكتوب وربي ايش قال في القران، فما ايات قرانيه فيها برشا حكم برشا دروس برشا عبر. ربي قال لنا: فامساك بمعروف، إما تمسك زوجتك بمعروف تتلها بها وتتلها بيك، تنفق عليها، تعاونها في شؤون البيت وتعاونها في برشا حاجات في تربية الأبناء أيضا. ربي قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. محليها العلاقة كي تكون ودية، فما عبيد تلقى مثلا ماهوش مع بعضهم وقع التعليق، لكن ديما يحسن لك المرأة هذيك اللي هي أم ولاده وهي تحسن له، وكيكا ربي حب. أما مشكلة تخالفه نمشي أنا ننتقم ولا هي تنتقم. راه ربي يحب المسلم يكون يكون قلبه طيب قلبه رحيم. المسلم يتصف بالحلم. شو معنى الحلم؟ الحلم أنك تقابل إساءة الآخرين بإحسان. وإن شاء الله ديما نقولوا إذا كان إنسان يلاحظ فما شوية قسوة في قلبه شوية هكا يحاول يقرب من الله بالقرآن، على خاطر القرآن يلين القلب. ربي قال ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القرآن يخليك حنين على أولادك على جيرانك حتى على الحيوانات. دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ربي شاء يبعث في قلوبنا الحنية والعطف والرحمة والتكافل الاجتماعي. في النهاية نقول يا عظيم يا منن احفظ وصن وحرص هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة بعينك التي لا تنام، واحميها يا رب من قلوب الحاقدين والحاسدين. امين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع الروع فقرات اوكسيجين.
1: قبس من الايمان،
2: قبس من الايمان.
4: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 58 123. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العهد. وما تنسوش موعد نصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: على اكسجين اف ام احلى سباح.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الورد للناس الكل. أهلا وسهلا، يوم الخميس 2 جويلية 2026، توا 7:06. نعتذر معناتها مريضة شوية، صوتي هيك هيك قد اليوم، مش تعاوني برشا سي محفوظ.
3: إيه نعم، كانك حق صوتك انت بيت تغني.
2: لا ها مريضة شوي.
3: لا لا بس لبس مريضة ما جدش عليا، خطر انت برح في عرس في حل.
2: لا مش صحيح،
3: انت قلت لي
2: لا لحنا نهارت ولت البارح
3: مش تحتش البارح
2: هكيك امور شخصية منحكيش فيها في الانطي.
3: اي به به تو نفيق به وكل سادة مستمعينا
2: علاقتنا طيبة.
3: على كل حال ان شاء الله لاباس، ورد باك على صوتك هو كله، خاطر انت كعالمية تشتغلي بالصوت اساسا، وخاصة في عالم الاذاعة، هو الاذاعي راس ماله هو الصوت نتاعو، فهمت؟ بيان سور الذكاء نتاعو ما يخفقش، انت ذكية تبارك الله عليك. تحية ليك، تحية ان شاء الله لاباس، وتحية المخرجة الشابة زميلتنا أمل عبيدي كذلك، مرام الهدلي اللي هي مقبلة أيضا على الفرح، وربي فرحها وفرح كل أبناء وبنات تونس جميعا.
2: دونك نحيوها مروما ونقولوا لها ان شاء الله ربي يوصلك بالسلم،
3: وتحضر لنا الصحن بالقدا والجو كذا.
2: شنو جو العروسات هذا الصباح؟
3: جو عروسات طبعا،
2: شنو جو العروسات 7 و8 دقائق. تحيه كبيره للجميع، ان شاء الله اياماتكم كلها افراح، اياماتكم كلها مسرات محليكم. تحيه كبيره لكل مستعملي الطريق، نرجع لكم.

0: علاش؟
1: نعرف، وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف ها وعلاش نحبوها.
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: نهاركم أسعد الأيام.

0: قصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور إشهيلي محليا. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أي ثم موجة من الرياح الشمالية خطر فيها رياح البرودة، ولكن حتى الشمال ما عاد فيه برودة برشا. فرنسا فيها كانيكول، في الإسباني، في الفضاء الأوروبي، أما يبدو أن الرياح اللي جاية غربية تحمل نسمات البحر الأبيض المتوسط.
0: دونك بداية من اليوم نستقبل أولى دفعات حسب محرز الغنوشي طيارات الشمال المنعشة، وبداية من اليوم تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، وبوابة استقبالها باش تكون السواحل الشمالية ثم المرتفعات، من بعد تتوغل تدريجيا الأيام القادمة باش تشمل بقية مناطق البلاد، دونك بشائر انخفاض درجات الحرارة.
1: هذا خلي ربي يفرج علينا، خاطر سخانة سخانة سخانة سخانة برشا برشا برشا، ما نتوقوهاش بصراحة.
0: جوستومون الأيامات هذيا في نعيم، احنا نشاط نسبي للرياح وأمطار محليا رعدية متوقعة بالجنوب والوسط. إن شاء الله نهاركم زين، تحية كبيرة للناس الكل، تابعونا، خليكم في الاستماع. مرام الهدي اللي تسمعوها في الموعد الإخباري للسبعة ونص، نرجع لكم في ريكاب ميديا.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمها كهوا؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrée le 1er septembre, et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام لا اثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، تيوب بورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou ben siha al karhabtek youeddouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. سوبا ديستريغو، افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
8: ما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في غام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني.
9: تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاد تلقاو عندنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
11: راديو أكسجين فم
12: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين فم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين فم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين فم صوت البنزرتية وصوت صوت الشمال الكل أكسجين فهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
2: المواد الخبيرة على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا شهد شاطئ رفرف الأحمرية يوم أمس تسجيل 7 حالة غرق، وقد تم إنقاذهم من طرف أعوان السباحين المنقذين وإسعاف جميع المصابين، حيث استقرت الحالة الصحية لخمس أشخاص، في حين تعرض شخصان لصعوبة في التنفس وتم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى المستشفى المحلي حسن بالخوجة برأس جبل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ووصفت حالتهم بالمستقرة حسب متابعة محمد علي المرد. جدة يوم أمس حوالي الساعة 6:30 مساء حادث مرور أليم بمدخل مدينة غار الملح على طريق الجهوية عدد 69، تمثلت صورته في انعرار سيارة خفيفة عن الطريق واصطدامها بالرصيف. كان تقل شابين شقيقين أصيلي رأس جبل، ونتج الحادث عن وفاة الشاب. كما تدخلت فرقة شرطة المرور برأس جبل ومركز الأمن العمومي بغار الملح على الفور، وتكفلت فرقة شرطة المرور برأس جبل بإجراء تحقيق حول ملابسات الحادث حسب ما أفاد به مصدر مسؤول حسب متابعة محمد علي المرالي. وعلى الصعيد الوطني، استأنف مجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد الحكومي المرافق ليه لمواصلة مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مع التركيز على وثيقة التنمية المجالية. هذا وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في افتتاح الجلسة أهمية وثيقة التنمية المجالية باعتبارها أحد أبرز محاور المخطط لما تمثله من ركيزة لتحقيق العدالة بين الجهات وتنمية شاملة ومتوازنة. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن أعداد المخطط تم وفق مقاربة تصاعدية وتشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني بمشاركة مختلف المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن وثيقة التنمية المجالية تقوم على محورين يتمثلان في سياسة التنمية المجالية والتوجهات الاستراتيجية، إلى جانب ملخص للمخططات الجهوية والإقليمية. هذا وبيان الوزير أن تشخيص الواقع التنموي كشف عددا من التحديات، من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية والإشكاليات العقارية، إضافة إلى الحاجة لتحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل وتعزيز الحركية الاقتصادية والتشغيل. وأشار إلى أن المخطط يرتكز على خمس توجهات استراتيجية تشمل تعزيز الحوكمة المجالية والعدالة الاجتماعية ودعم صمود الجهات أمام التغيرات المناخية وتحسين التنافسية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين الأقاليم، فضلا عن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي ودعم الاقتصاد الدائري والتحول الرقمي. كما استعرض الوزير أبرز المشاريع المهيكلة المبرمجة خلال فترة 2026-2030، ومن بينها مشروع المدينة الطبية بالقيروان، إلى جانب مشاريع لتطوير البنية الأساسية ودعم الاستثمار بكل الأقاليم وفقا لخصوصيتها. انطلقت أمس بتونس فعالية الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لصاحبة المؤسسات، الذي ينظم للمرة الأولى في تونس تحت شعار سوق واحدة مستقبل واحد، المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا، بمشاركة ممثلين عن الحكومة التونسية والمؤسسات المالية والجهات المانحة والقطاع الخاص، إلى جانب وفود من 21 دولة عضو في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. هذا وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في كلمتها الافتتاحية إن احتضان تونس لهذا الحدث الإفريقي يعكس التزامها بدعم التكامل الاقتصادي في القارة وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال وصناع القرار بما يرسخ أسس التنمية المستدامة ويفتح آفاقا جديدة للشركات والاستثمار. وفي أبرز أخبار العالم، كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصدر بأن واشنطن وطهران تواصلتا خلال المحادثات بالدوحة لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة، وأضاف أن 3 مليارات دولار مجمدة لن تحول لإيران نقدا بل ستستخدم لشراء سلع أساسية جزءا منها من أمريكا. ولفت المصدر ذاته إلى أن مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كونشر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع أمريكا. نهاية المواد الإخبارية منته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقاد. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: تركزين مع نادية الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. طريق سلامة للجميع. 8:03 دقائق تسمعونا في الكود كور. كود كور. مرحبا سي محفوظ.
2: أهلا وسهلا عايشك. مرحبا بك. كود كور اليوم من اختيار من اختيارك. واحنا سعداء بهذا الاختيار. هو فنان قدير، فنان متميز اخترته، وسي الأستاذ الشادي الحاجي.
1: نعم.
2: وهو أستاذ موسيقى في الواقع. كذلك أنه الشادي الحاجي في أروع أغانيه اللي هي مازلت صغير غير الوقت مكبرني.
1: غير الوقت مكبرني.
2: ما عنده مسيرة حلوة ياسر منذ السنوات الأولى في الابتدائي وفي الثانوي. كان انتمى إلى نادي الموسيقى في جابس تحت إشراف الأستاذ الذي لقنه مبادئ الموسيقى وحب الموسيقى صادق العمري. والشادي الحاجي كان عازف على الأكورديون، ما كانش عازف عود، كان عازف على الأكورديون، ثم انتقل إلى صفاقس للدراسة، ثم دخل إلى المعهد الوطني للموسيقى في تونس، وتخرج في مع كوكبة من الفنانين ومن الملحنين، منهم عبد الكريم صحابه درسوا مع بعضهم، فهمت؟ والحقيقة الشادي الحاجي جاء في فترة الثمانينات اللي برزوا فيها عديد الفنانين وقتها من الفرقة الوطنية للموسيقى، اللي خلات معناها انفتاح كبير على الجو الموسيقي، وخرجوا برشا، خرجت صوفيا سادة، خرجت أمينة فاخت، خرجت مجربة ذيك
1: ما استحضرتش الاسم، مش مشكلة
2: محفوظة. نسيتها نجات عطية. نجات عطية وخرجوا فنانين رجال كما خرج هو، وخرجوا غيره ثامر عبد الجواد مثلا واحمد زرو.
1: بالمناسبة نوجه تحية لكل فنان تونسي اكيد في الاستماع لكل الفنانين التونس الكل اللي نحتوا اسميهم معناتها برشا خدمة وبرشا تعب وبرشا صبر.
2: برشا تعب.
1: منهم عبد الوهاب بالخصوص. منهم عبد الوهاب الحناشي. عبد الوهاب الحناشي اللي كانت عنده ردة فعل غاضبة ما تمررتش مرور الكرام، إحساسه بالإهانة، إحساسه بالإقصاء بسبب تجاهل وسائل الإعلام لي في حفل كارتاجي غني مع الفنان ريان. دونك كلماته كانت مؤثرة، وجه نقد لذا للصحافة اللي كانت متواجدة في كارتاج يغني، لكن ردة فعل الصحفيين كانت حلوة برشا، ما تغشوش من عبد الوهاب،
2: بالعكس كونتخير.
1: دونك تضامنوا معاه وتضامنت معاه وسائل التواصل الاجتماعي الكل. كان التضامن هو سيد الموقف مع عبد الوهاب الحناشي، وهذا اللي خليه يعتذر للصحافة من بعد. عبد الوهاب الحناشي اللي هو فنان قدير وفنان تونسي أصيل اللي انحط كما قلت اسمه بأحرف من ذهب كيفو كيف الشاد لي الحاجة اللي باش نسمعوه في الكود كار.
2: رغم انه سمحني رغم انه الحناشي معناها انطلاقته كانت من بنزرت، مهرجان بنزرت، مش مهرجان الدولي بنزرت، مهرجان الموسيقى المتوسطية ببنزرت. نعم. اللي كان قبل مهرجان الدولي بنزرت.
1: تحية لنجوم الأغنية الوترية والفنانين التوينسة، منهم شاد لي الحاجة اللي باش نسمعوه فيه.
2: الأغنية هذه بالذات
1: ما زلت صغير.
2: الأغنية هذه بالذات هي دليل على أنه السيد موسيقي كبير وفنان كبير شادي الحاجي.
1: أكيد.
2: هي الكلمات متاعه هو والألحان متاعه هو.
1: ما زلت صغير غير
2: الوقت مكبرني.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: إنهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: نهارك زين.
2: وأكتو
3: اهلا وسهلا عصيمة، مرحبا بكم الناس الكل. 8:18 دقيقة معكم في نهارك زين حتى للأحداش، تسمعونا في بوان أكتو بالنسبة لليوم.
2: بوان أكتو
3: ألفا، صباح الخير، مرحبا.
4: أهلا وسهلا نادية، صباح نور سي محفوظ، تحية كبيرة. تحية كبيرة لكل أوفياء إذاعة أكسجين أفام. وإحنا تعرف الأكتواليتي ونقربوا برشا من المستمعين من إذاعة القرب. إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل وربي يعاون كل واحد زاد عنده خدمة في علاقة بالصحة. إحنا موضوعنا في علاقة بالصحة، نتحدثوا على
3: تعليق العمل بنظام طرف الضيفة ابتداء من 13 جويلية 2026. نتحدثوا عن نقابة البيولوجين الخواص، وحاضرة معنا الدكتورة جنيت القروي حرم الجيبسي ممثل عن النقابة التونسية للمخابر البيولوجية. رحبوا بها دكتورة، أهلا وسهلا، مرحبا.
5: عسلمة عليكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة أكسجين FM.
3: بتبيع عن جيت بنزرت نتحدثوا.
4: اي نعم. مرحبا بك دكتورة، انت تتحدث قرب للميكرو بعد اذنك، تحدثوا على الاشكال اللي صاير كما تحدثنا الاسبوع اللي تعدى على المشاكل بالنسبة للصيادلة. اليوم المخابر البيولوجية وشنو جديد، ونحن نعرفوا التكلفة معناتها مكلف العمل بالنسبة للمخابر. عندك شارج بالنسبة للي يخدموا، عندك شارج بالنسبة للرياكتيف، عندها شارج في المقابل ما كمش قاعدين تاخذوا في مستحقاتكم من عن طريق طرف الدافع عليه هو طبيب العائلة. ونعرفوا النسبة متاع المرضى والمواطنين اللي هما مشتركين في نظام طبيب العائلة اللي هي برشا، والنسبة متاع الامراض برشا، ونراو في المشاكل متاع في السبيطارات تقولك برا مشي حلل البرة مع مشري اكتيف في السبيطار. في المقابل هذية المخابر مش قاعدين يتحصلوا في المستحقات متاعهم. عليك التحركات متاع النقابة، تعطينا اكثر تفاصيل دكتورة جنيت، تفضل.
5: يعطيك الصحة ألفة على لا بريد دو بارول. حبيت ان نقول اول حاجه انا متاسفه لي انا جيتكم اليوم باش نحكي في موضوع خارج نجم نقولوا الطب. حبيت نحكي لكم على مستجدات في البيولوجيا، حبيت نحكي لكم على المستجدات في لو دومين ميديكال، على نوفو اوتومات كي اكزيست، على نوفو تيست دو ديبيستاج بور لا سانتي دو سيتويان. حبيت نتكلم على كل ما هو يعنينا احنا en tant que biologiste, en tant que médecin, je suis médecin tout d'abord. Mais à la galb معناها لقينا روحنا obligé باش نعبروا على ما نقولش حتى غضب، نعبروا على استغراب، نعبروا على
3: استياءكم،
5: استياءنا
3: جوستومون،
5: استياءنا حيرتنا ما عادش عارفين شنو نعملوا. دونك جاي اليوم باش نتكلم باسمي وباسم زملائي الكل dans la région de Bizerte ou kharijha اللي اختارينا باش اختينا دي ديسيزيون معناها ما حبيناش نوصلوا لهم. علاش ما حبيناش نوصلوا لهم؟ على خاطر نعرفوا احنا اول متضرر في الحكايه الكل، اول متضرر هو المريض.
3: جوستمون وانا نسمع فيك في الكواليس دكتوره تتحدث باسف وباستياء كبير كما تفضلت وعبرت، معناتها قلت ان معناتها اغلبيه الشعب التونسي واغلبيه العائلات عندهم طبيب العائله. دونك تحدثنا حتى على المهله اللي خممتوا فيها، حتى التاريخ ابتداء من 13 قلنا جويليا مدروس، يعني مش دات وكهو. قلت لي ما فما مهلة،
5: احنا عندنا أشهرة وشهرة معناها حاسين اللي باش ترسينا ناخذوا اون ديسيزيون، اون ديسيزيون ما نحبوهاش، معناها عندنا أشهرة نخدموا في الموضوع. والنقابة نتاعنا بعثت برشا دي ميساج ودي ليتر باش للكنام للرئيس الحكومه للسلطات الكل، فماشي ما معناها يحسوا بينا بالخطوره الوضع.
3: طب دكتوره سامحني، عندكم اكثر من 7 شهور،
5: عندنا اكثر من 7 شهور
3: هذاك ما تحصلتوش على مستحقاتكم الماليه،
5: مسحقين ما تحصلناش على حتى شيء. فما دي لابوغاتوار وصلوا ل 11 شهر ما خلصوش في مستحقاتهم. وانت تعرف تتصوروا، مجيش نفسر لكم لي كونديسيون ديفيسيل فينانسيير اللي احنا فيهم. احنا عندنا بيان سور دي شارج كيما كل petite société, je me trouve, on a des employés, on a des charges sociales, on a des charges fiscales, on a...
3: يعني اللي صار يهدد استمرارية نشاط مخابر التحاليل.
5: Tout à fait. هو كيفاش يهدد؟
3: توا وصلتوا الأزمة.
5: وصلنا الأزمة على خاطر معاش خالتين.
3: قاومتوا.
5: خلصوا لي فورنيسور نتاعنا اللي هما يبيعونا الرياكتيف اللي نخدموا به التحاليل. لي فورنيسور وقفوا معنا برشا. احنا نو سوم تري اندتي اوبري دي فورنيسور. اما يقفوا معنا شهر شهرين ثلاثة أربعة ستة. اما توا ما عادش خالتين باش نخلصوهم، هما ما عادش خالتين باش يعطيونا دي نوفو رياكتيف، دونك باش نخلطوا في القريب الاجل القريب باش نخلصوا لي فورنيسور باش نجيبوا دي نوفو رياكتيف باش نخلطوا بيانتو ما عادش نجموا نعملوا لي زاناليز.
3: دكتور لهنا وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المعنية، احنا في بنزرت نتحدثوا عن إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية، فما التفاعل معكم في الموضوع وإلا
5: هو سور لو بابيي فما تفاعل بيان سور حاسين بيكم بيان سور تنخلصوكم بيان سور قريب نخلصوكم اصبروا شوية اقفوا معانا الدولة في أزمة زيدوا شوية هذيك اللي باسي دو 90 جور جم نقولوا ديلي كونفنسيونيل إلا قرب 11 شهر بوغ سيغتان 7 بوغ دوطخ
3: يعني ما حل جذري ما فماش
5: حل جذري ما فماش وعود
4: هو مش حل جذري بعد اذنك ما فماش تحرك باش يلقاو واحد بصيص من الامل انه باش تحل على قريب
5: صحيح.
4: وضعيه الصناديق الاجتماعيه الناس الكل تعرف وضعيه الصناديق الاجتماعيه الاشكال صاير عند الاطباء عند الصيادله عند المخابر عند معناتها هذاك اللي قاعد حتى الاشكال عند المواطنين اللي باش يرجعوا لهم الفلوس نتاعهم اللي مازال برشا ما تحصلوش على ما رجعوا لهمش الفلوس وهذاك اللي قاعد صاير الاشكال بالنسبه لوضعيه الصناديق الاجتماعيه وكان سيد رئيس الجمهورية تحدث على الإشكال هذية ودعا إلى الإصلاح دع الصناديق الاجتماعية ودعم الصناديق الاجتماعية لكن وقتاش باش نراو هذا فعليا وبأي طرق نراو هذا فعليا وإحنا اليوم نتحدث على أمراض مستجدة قاعدة صايرة وتحاليل قاعدين الأطباء كما قالت الدكتورة حبيت نحكي على شنو جديد على الخدمة متاع الأطباء على خدمة المخابر على في المقابل نلقاو تعطيل على الفلوس
3: هذا يأكد أنه القرار تم اتخاذه بصعوبة هو الجلسة الاستثنائية اللي صارت شارك فيها العديد من البيولوجيين من مختلف
5: البيولوجيين
3: دونك القرار كان بصعوبة على خاطر احنا نقولوا احنا نقولوا الزنقة كيفاش وقفت الزنقة يعني اذا كان اليوم تراكمت المستحقات ومعاش النجم اين كما تفضلت دكتورة جنيت وقلت انه معاش النجم نخلص اليوم عندي تراكمات غير مسدة لا فورنيسور لا أدائات لا حتى شيء زادنا لهنا شنو اللي باش نعمل الدولة لازم تتحرك معايا زيد
5: هذاك الأمل نتاعنا ديسي لو 13 جويي خاطر لو 13 جويي كان ما فماش اون ريبونس كلير و ان شومان تراسي باش يجينا المريض لو 13 جويي المريض اللي عنده 10 ولا 15 سنة يجي سورتو جماعة المرض المزمن يجي باش يعمل تحليله مستانس إلي بري أون شارج يعمل تحليله ويروح يحضر تحليله يمشي يرجع للطبيب وياخذ دويات هذاك هو سيركوي نورمال باش يجي باش نقول له ديزولي راني ما نجمش ناخذك اون شارج بالطريقه هذه اليوم كونترارمون ا دابيتود باش ترسيك
4: تخلص
5: تخلص التحليل نتاعك وحنا نعرفوا كو دون 95% دي كان المريض ماهوش كابابل باش يخلص الثمن هذاك دونك شكون الضرر الكبير اول واحد المريض
4: ونجم يزيدوه امراض اخرى ويزيدوا تعكرات اخرى وتولي شارجه
3: المريض سامحني الدكتوره المريض اللي ما عندوش كاين مشكل تحاليل راه المريض اللي هو معناتها عنده مرض مزمن ديجا الدواء يلقى فيها بصعوبه
5: عنده الدواء عنده التحليل عنده دي
3: وزيد عليه
5: دونك معناها احنا خذينا القرار هذا كان قرار مدروس مي با دو غيتي دو كور خذيناه معناها رغم عنا
3: دونك وضعية صعيبة حقيقة التأخير طوى 11 شهر و7 شهور وبرشا سي محفوظة
2: والله انا اولا نرحب بها السيدة جنات وقروي جابسي مرحبا بها وكان من المفروض أن جينا في ظروف أخرى تحكينا على الابتكارات الجديدة في التحليل واكتشاف الأمراض وإلى آخره كان من المفروض ذلك إذا به جينا باش تحكينا على أوضاع حقيقة مأساوية، مش صحة المواطنين، مش صحة كبار السن، مش المرضى التوانسة كل اللي هو حقهم في التداول. وزارة الشؤون الاجتماعية تعرف اللي عندها مشكل، ومفروض السيد وزير الشؤون الاجتماعية يبانش هو الويمام يهبط على الموضوع ويحله هو.
3: اي نعم،
2: مش خلينا توحنا في إذاعة كما هكا بعد ما نستمع إلى السيدة المحترمة نقول له ماذا بين السيد رئيس الجمهورية الموضوع عندك. كيفاش نعمل كيفاش السيدة رئيس الحكومة الموضوع رو عندكم رو يتعلق بصحة شعب كامل. وهذوما صنف من الخدمات الطبية الضرورية، ما نجموش ما نعملوهاش، ما نجموش المريض ما نعملوهاش.
3: على هذيك كما قالت الدكتورة هما ماهمش باش يتحرموا من خدمات التحاليل الطبية، أما باش يواصلوا الانتفاع بها، لكن باش يخلصوا مطالبين يلقوا رواحهم أنهم يخلصوا الكلفة كاملة من بعد مع الكنام إذا كان فما استرجاع مصاريف يرجعوا فلوسهم.
4: هذاك
3: هو هذا هو معناتها الدكتورة اللي هنا اللي فهمتوا منك
4: ونعمروا لهم شكون
3: وفقا للإجراءات المعمول بها.
2: أما كان الكنام قادر باش تخلص ترجع الفلوس نتاع لي باسيون هاي قادره باش تعطي الفلوس لل
3: الخدمات
2: مؤسسات الخدمات. اما المشكله في الكنام كما قالت ألفا، المشكله في الكنام ثم عجز كامل في الكنام.
3: فاصل اشهري ونواصل اكيد في الموضوع.
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
7: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
8: امشي لعزيزة
9: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
10: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
11: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
12: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
13: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
14: ولا كلمونا على 22-908-708.
15: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ ملا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة. وفي غران تونس بجاوه منوبه. وبالنسبه للساحل في المنستير ايموبل صفته، والا طريق سوسه سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربه ميدون بعد رومبوا الحريه حمت السوق. ال ام بي سولار كومباني تنور لك حياتك. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: أهلا وسهلا عاصمة، مرحبا بكم الناس الكل. موضوع نشائك الحقيقة، دونك نرجع لك دكتورة جنات قربي بيان سور لهنا للتوضيح. وسيتك حاضر معنا اليوم، حاضر معنا اليوم باش توضح للمرضى اللي هما في الاستماع واللي هما شغلكم الشاغل، على خاطر القرار كما أكدت دكتورة جنات قالت ما يستهدفش المرضى بل جاء حفاظا على استمرارية المخابر، استمرارية المرفق العمومي اللي هو الضحية بالأمانة، نقولوها بكل وضوح لهذا الوضع. أنتم سامحني من عرش إذا كان تحبذها الكلمة وإلا لي دكتورة، لكن احنا نراوكم ضحايا اليوم، زيد ضحايا تهاون للأمانة، معناتها رغم أنه سيدتكم ما حبيتوش توصلوا للوضع هذا، لكن وصلتوا له دكتورة.
5: وصلنا له احنا البيولوجيست ميديكو. احنا نو سوم ان مايون، ان مايون في في في السيركوي تاع البريز ان شارج تاع المريض، ان مايون تري ديسكري، احنا جنود الخفاء مي نخدموا في خدمه كبيره. بلاش التحاليل، بلاش البريز ان شارج تاع المرضى اللي نعملوا فيها، نجموش لو باسيون نو بو با اتر بيان بريز ان شارج. معناها نو سوم، معناها نو سوم ان بوين تري امبورطون في البريز ان شارج تاع الباسيون
3: بيان سور.
5: دونك هذاك علاش صبرنا، هذاك علاش استنينا، هذاك علاش معناها خذينا وقتنا وتمهلنا في في الديسيزيون هذه. مي توا حسينا اللي استمرارية النشاط نتاعنا
3: مهدد.
5: دونك البريز ان شارج نتاع الباسيون مهدد، الكاليتي دو لا بريز ان شارج دو باسيون اللي ميزة مال.
3: دونك باش تقعد، معناتها باش تقعدوا في حالة انعقاد دائم، باش تقعدوا تتبعوا في التطورات شنو اللي باش يصير إذا كان فما تطورات في الملف، مستعدين دكتورة للحوار والتفاوض متى توفرت إرادة تكون فعلية وجادة المرة هذه. يعني ما فماش وعود، أعطيونا إرادة جادة وقرارات فورية.
5: احنا ما حطينا لا دات دو 13 جويلي، كان ما تاريخ مدروس. مدروس، عندنا مده، هذه مده معناها عندنا فيها امل باش يعطيونا، باش الدوله الكنام تعطينا دي سوليوشن، تعطينا نقولوش وعود، كلمه وعود ولا تتخوف، تعطينا ان شومان، ان
3: شومان الجذريه تضمن حقوق جميع الاطراف.
5: هكاك معناها دي دي دي دي دي لي دي دو كونكري، تعطينا دو كونكري
3: يخلصونا.
5: دونك
3: يخلصونا في مستحقاتنا، في مستحقاتنا
2: فعلا.
5: مش طالبين حاجه مستحيله.
4: وراهو المطالبه تاع المخابر كي يقولوا خلصونا، راهو ما تنقصش من قيمه الاطباء ومن قيمه الخدمه اللي يخدموا فيها، لكن هذه دعوه للاستدامه. انا عطيت سيرفيس وصبرت وعطيتكم مهله، كمل خلصني باش نكمل انا نخدم. وراهو حلقه مهمه بالنسبه للمسار نتاع المريض والمسار نتاع العلاج والمسار نتاع نتحدثوا على جوده الحياه، نتحدثوا على الدور الاجتماعي، وتحدثوا على معناتها الدولة نسبة معناتها ارتفاع نسبة تهرم في الدولة، معناتها راهو ارتفاع نتاع عدد الأمراض، وعدد الأمراض نكتشفوها بالمخابر وبالتصوير الطبي وبال معناتها بالأطباء الاختصاص، هذوما كلهم راهو موجودين مع بعضهم. ما فماش شكون ما عندوش في العائلة شكون عنده طبيب العائلة، ما عندوش يكون منظومة عمومية، في المنظومة العمومية يمشي للسبيتار ويلزم يمشي حلل البرك.
3: لكن احنا باش نبسطوها الصورة للي يسمع فينا وباش نزيدوا نوضحوا
4: أكثر. عايش هل يسمع
3: راو المخابر، مخابر التحاليل قاعدين يقدموا في خدمات، راو المواطن ما حسش 11 شهر اللي المخبر اللي يمشي له ويعمل تحاليل ويخرج مش خالص ولا عنده أزمة، المواطن عمره ما حس بها الوضعية هذه. المواطن ينجم يتفاجئ توا باش يقول لك شنو اللي صاير، وهذا دليل على انكم قصرتوش في خدمتكم، ما حسستوش المواطن حتو تخدموا بالسير العادي معناتها نتاعكم. انا نسمع في بعض معناتها من في في في بعض من اصحاب المخابر، فما شكون اللي قال لك انا وصلت؟ نسمع في اخر مداخله وصلنا لحافه الافلاس.

0: دخل سيد مصطفى الفرجاني يعرف الوضعية مليح كتر هو وعنا ثقة فيه بصراحة وزير الصحة عنا ثقة فيه أنه يدخل ويضغط زاد من جهته هو ولو هما قطاع خاص لكن قطاع تونسي قطاع خاص تونسي
1: يا أخي القطاع الخاص نحطوه على جنب
0: لا مش نحكي على جنب ولا على الفوق ما نحكي بناها القطاع هذا مهم جدا إذا كان يتمثل القطاع هذا لباسيون باش نلقاو صعوبة كبيرة حتى واحد ما هو قادر من المواطنين اللي هما كبار السن واغلبهم متقاعدين والى اخره باش يدفع الفاتوره كامله باش ياخذ تحليل
1: ما
0: ينجمش ما ينجمش وهي بدا قالت السيده جنات قالت لك ما ينجموش
1: ما ينجمش ما عملش تحليل والطبيب ما ينجمش يفهم المرض نتاعو وتولي في العبو الصحه نتاعو
2: وفي العبو موجوده كاين دكتوره جنات مش كاين دكتوره جنات معناتها موجوده في
1: ليكيب
2: زيد ليكيب كامله موجوده تخدم قاعدين يخدموا سيغتينمون رايقه معناتها توفر لهم في مستحقاتهم ما تصورش انا شكون اللي باش يقعد يصبر معناتها سبعة وثمانية وتسعة وعشرة عائلات يعني مهددة اليوم راهو عائلات مهددة
0: ثم كنام
2: وعائلات
0: مرضى وعائلات كنام حبيناها تكون رحمة في البلاد على أول ما تعملت والحلم اللي تصورناه الناس كلها وفرحنا بها قلنا هذه رحمة ما توليش نقمة
1: اللي
0: مرة
1: فينا من الكنام
0: كل مرة وهي مش مخلصة طرف من أطراف الصحة العمومية كل مرة مرة أطباء مرة أطباء العائلة كل مرة تويك ولد في المخابر التحليل الصيادلة يعطيك الصحة وأخيرا عندهم مشكلة زاد الصيادلة ثم اجتماعات قاعدة ولقاءات وسي بن عميرة قاعد يحكي ويوسعوا في بالهم أكثر ما يمكن وإلى متى ونماشي البلاد ونماشي البلاد يا أخي شونجي الريتم أنا وشكون قادر على التغيير رئيس الجمهورية
1: أي نعم
0: لا وزير تقول لي وزير ما ما ما ما غير قادر الوزير مش
2: حل نخليو كلمة الختام بيان سور للدكتورة جنات القروي تفضل مرحبا
3: يعطيكم الصحة على الاستضافة حبينا اليوم نوصلوا صوتنا احنا البيولوجيين الخواص حبينا معناها نحضروا الرأي العام على خطورة الوضع حبينا نجلب الانتباه لخطورة الوضع وعنا أمل باش تحل مشاكلنا عنا أمل باش تلفتنا لكنا وزارة الصحة سيد الرئيس باش نلقاو حل خاطر جو رابيل جو لو دي جو لو رابيل لو غران بيردون دون ليستواغ سي لو باسيون
2: المريض دونك دكتوره جنات قربيه حرم الله جيبسي نوجه دايوغ تحيه للدكتور جيبسي وبتبيعها دكتوره جنات ممثله عن النقابه التونسيه للمخابر البيولوجيه عن جهه بنزرت ومثلتهم احسن تمثيل للدكتوره واذا كان نجم نوصفكم كاين بالعقلانيه والرسان حقيقة معناتها كل كلمة قالت مدروسة حتى التعليق العمل زيد بالنسبة للتاريخ مدروس نتمنيو انه ترجع لنا دكتورة تقول لنا راهو تم الاتصال بنا رانا قعدنا وتفاوضنا وفما نتيجة وفما ودايوغ انت عاودت كلمة عنا امل برشا مرات يعني ترى في غدوة خير فما نظرة تفاؤلية كمان
3: Oui. Tout à fait. احنا معنا متفائلين انا بيرسونيلمون دو ناتور اوبتيميست عندي امل اما احنا النقابه نتاعنا عندها امل باش تلقى
2: اجابه شكرا مره اخرى دكتوره يعطيك صحه ميرسي بوكو رجعنا ومواصلين في نهارك زين نهاركم اسعد الايام
4: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع. نادية يسي لطفي نادية اهلا وسهلا مرحبا
1: نادية ومهادية معاك
0: سيد لطفي سفاكسي مدير مهرجان بنزارة الدولي، نورتنا يا سيدي. مرحبا
2: مرحبا نادي. الله غالب انا جديد على فكرة، مانيش حافظ
0: برشا. انا جديدة انا
2: باهي
0: على فكرة جديدة، انت في الحومة تكاور
2: بيان سور. جيتي جو سوي فيغ اني موجود اليوم في اكسجين.
0: وي
2: واول تنقل بعد ندوة صحفية كما جرت العادة.
0: نعم
2: مش ماناش حاجة جديدة، ديما ناتر بارتنير معناها اكسجين اللي بصراحة سواء قبلي أنا ولا وهو أحمد حاضر معنا يعرف سواء قبلي أنا ولا تو معايا معناها الحق نتاع ربي. أكسجين هي بارتنير تاع مهرجان بنزارة الدولي، بارتنير مش بارتنير على الورق، لا بارتنير بالروح وبالقلب
0: وبالغيرة
2: على الجهة
0: معناها
2: أنا حتى في الظروف الصعيبة برشا نتاع المهرجان ديما بجنبنا ومعانا وفي الاستماع معناها يكفي إني نقول راسي إلا أكسجين كانت موجودة، هذا امبورطون.
0: شوفي راهو جوستومون احنا قبل كل شيء نرحبوا بسيد أحمد التلفي بيان سور معانا اليوم، دونك ضيفك معزز مكرم راهو احنا معناش ضيوف تقعد في الريجي. أهلا وسهلا.
2: لا وعضو هذا مكلم البرمجة.
1: مكلم البرمجة والتسويق.
0: إي نعم مرحبا نورتنا سيد أحمد.
3: عايشك نادية، مرحبا بك، مرحبا سي محفوظ. مرحبا بكم. كما قال سي لطفي احنا في دارنا.

0: قاعدين معنا في الاستوديو عشرة عمري ألفة ومحفوظ. سي محفوظ عشقة كبيرة برشا وأنا وألفة عشقة كبيرة من اللي كانت مجلة أكسجين مش اليوم معناها هذوما الناس اللي ما نقولش احنا عندنا سنين الله باش ما خدم بصراحة احنا مازلنا صغار معناها غير العمر
1: مجرد رقم مجرد
0: إذا
2: كان أنا جديد عندي 14 سنة مالا أنتوما شنو نقول
0: لا عشقة كبيرة بين بعضنا محفوظ خويا ذاك وعشقة عمري فرق توجهات سياسية وإيديولوجية
1: وثقافية
0: وجونا جو واحد ومحب
1: دعوة واحد.
3: هو سي لطفي ضيفنا الكريم وخونا العزيز نقول له كلمة مباركة كلك على بعضك حلو
2: الله الله يقيت باش نرجعوا للندوة الصحفية والبرمجة برمجة الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. حقيقة أنا نحب في البداية نشكر كل وسائل الإعلام اللي كانت حاضرة واللي تناولت الموضوع واللي معنيتها حكيت في اليسار والبوليميك. لكن إذاعة أكسجين أفام إذاعة القرب مش من فراغ. احنا كي نتحدثوا راه فما خصوصية اللي هي الغيرة. احنا طبعا. احنا من قلب الحدث معناتها احنا اللي نسمعوا المواطن. احنا اللي هز تليفون يقول شنو احنا الكم الهائل من المكالمات الهاتفية اللي جيتنا تتسائل شنو اللي قاعد صاير. يا اخي احنا مهرجان بنزرت الدولي مانيش باش نستمتعوا بيه كيف ما كنا مستمتعين بيه ماتر الميتلين راس جبل من جندوبة اريانا زيدا كيف بيجا يعني راهو شهدنا كم هائل من المكالمات. الحمد لله اليوم جيتنا بعد الندوة متفرهد على الاخر.
1: فكرة قلت له أنا صوتك راهو متقلق ومتقلق العشية قلت خلينا نسمع صوت الفرحان.
2: جيتنا متفرهد اليوم.
0: هو بعد اللي عملوه الصوت الرابع البارح في الندوة الصحفية قلت أنت مهم برشا الحضور العدد الهائل من الإعلاميين السوتيان اللي غير مسبوق من أكسجين ومن كل وسائل الإعلام ومن كل الصحفيين. البارح فما قامة متاع إعلاميين
1: فما كاليتي
0: عالية برشا معناها. البارح أنا قالوا لي هاك مرتاح قلت لهم أمام حضرة السلطة الرابعة وبالطريقة هذه وبالعباد هذوما سنورمال تكون مرتاح وفرحان خاطرك ماكش قاعد تحكي مع ناس دي ديبيتون. البارح لي لايف اللي تعملوا سواء من الاكسجين ولا من الاذاعات الاخرين ولا من التلفاز معناها ناس والبلاصه اللي عملنا فيها حبينا نوريهم اللي بنزرت جميله. حبينا نوريهم اللي راهو المسرح
2: ايش الاجواء مريحه
0: مريحه والبارح ناس ونسمه ناس شيخه ما قلتش العالميين قبل يعملوا في سيلفيات البارح ناس تعمل في سيلفيات ناس شيخه تقول عليها في تعرفك اللي تلمينا في دارنا البارح لما بتدارنا
2: وزيدا بمثابة العرس البارح سيد احمد راهو ناس الكل فرحانة راهو ما تنساوش اللي عنده اشعاع كبير مهرجان بنزرت الدولي فما اشعاع ما نجموش ننكروه ولا ما نحكيوش عليه. زيدا اليوم سيد احمد
4: وي صحيح هو الاشعاع صحيح موجود اشعاع تبنيه خطوة خطوة عنده عنا مدة توا احنا نخدمه فيه بس نطلع بشوية بشوية الحمد لله البارح كما قلت ما انت تعديت ندوة صحفية رائعة ممتازة كملتها النسمة الصيفي زادت
2: نعشت لأنعشت لجوية
1: معنات البارح الفضاء ممتاز
4: نعم معنات الحمد
0: لله هو الاختيار هو سمحني أما الاختيار لو كل واحد يخو حقه لو حمزة هو اللي اختار المكان حمزة قال نحب نعمل فوق لكن كنت عنا قدامنا معناها تحدي كبير نحكيو فيه على حكاية السوق والغشنية أما حمزة من هالول يدخل معنا في الهيئة يحب يعمل كونفرنس غادي معناها هو اللي اختار المكان والبارح مكان كان رائع جدا
2: موافق حمزة في الاختيار يعطيك صح
3: أحب نقول حاجة لطفي أنا أول مرة أشعر بالحزن وقت اللي جريتك تتألم قبل الانفلاش الكلمة اللي لقيتها وقتها كلها ألم ألم على مستوى مهرجان بنزرة الدولة على مستوى الجهة كل ما قلتها أنت قلت علاش جمهور ولاية بنزرة ما يفرحش على لقرار اخذاه إكس أو إجريك لا ورزموك عاد الرجل إلى أهل القرار ووقع الإفراج على الأوضاع ولكن ثم بعض أوضاع أخرى راهي ما زالت متأزمة في أماكن أخرى والريون يا بلادي يا حبيب بلادي ينوح أنا عامل دونك اليوم بعد شفتك في الندوة الصحفية كيفاش بحذاك سي فوزي وانت في عالم اخر متجلي فهمت شيخ
2: الضغط
3: معناها فريمون هذا احساس مش غريب عليك انت لطفي اللي يعرف لطفي الشخصي يعرف هذاك هو لطفي الشخصي بكله يعطي روحه بكله في الكوره ولا في الثقافه ولا في غيرها بكله.
2: ولهنا باش نتحدثوا انت توا دونك حطيتنا في حطيتنا في القلب كيما نقولوا خاطر باش نتحدثوا عن الخصوصيه فما خصوصيه فما بصمه فما لمسه معناتها لاحظناها كل دوره الدوره اللي تعديت قلنا دوره فريمون طياره على الاخر 42 ما لا جاو ما لا برمجه سنيز كيف كيف راهو قلت السيد احمد قلت له فما كيف فما خدمه بكيف فما خدمه بكيف هذا مش رمي ورود راهو احنا الفا تقول احنا ما نرميوش الورود احنا نزرع الورود فما برمجه ثريه فما جمهور اللي باش يلقى روحه اي نعم
3: ثم جهه زاده ثم
2: قداش عندكم تخدموا عن البرمجه
3: ثم ولد جهه
0: هو ملي فات دوره وخلي يقول لك مش ملي فات دوره فما عرض مثلا تاع ادم سنه الفاتت وقت اللي جاء ادم كارتاج في نفس اليوم وقت اللي ادم في كارتاج النائب الرئيس كان موجود في الكارتاج مع ادم ومع المانجر نتاعو وقع الاتفاق معاه باش يكون في بنزرت يعني بالدوره اللي فاتت احنا مازلنا ما سكرناش دوره وقتها بدينا نبرمجوا قبل الاختيار وليد الصالحي وليد الصالحي اتفقنا معاه على السنه هذه قبل ما توفى البرمجه نتاع السنه الفارطه وقتها كانت خذينا عند توشيخه قلنا احنا عندنا حفله برك في الفن الشعبي اتفقنا مع وليد باش سنة 2026 يكون موجود واختيار واحد اوت كان من طرفه هو من السنة الفارطة معناها من وقتها بدينا نخدمه لكن كما قلت انت احنا سلوم نطلعوه درجة درجة يعني السنة الأولى كانت البرمجة تونسية بتبيع 100% والنجاح متاع البرمجة والنجاح الجماهيري والنجاح المادي يخليك تزيد تطلع درجة أخرى السنة الفارطة عملنا زوز عروض دولية عربية وعروض تونسية ناجحة برشا خلتنا نزيدوا نطلعوا خطوة اليوم نحكيوا على 7 عروض عربية برؤية جديدة نتاع زوز فنانين كبار درجة أولى في نفس الحفل معناها الناس كل كيفاش باش تعملوا بور جيغي تو سا معناها إذا كان زوز فنانين صغار باش طلعهم مع بعضهم تحيك في العجب خلي زوز فنانين كبار ودرجة أولى اي
2: نعم
0: معناها وتونسي وعربي قلنا لهم البارح نعرفوا اللي تجربة باش تكون صعيبة ونعرفوا اللي تحضير باش تكون صعيب برشا حتى على المستوى التكنيك يعني الفيش تكنيك متاع كل فنان وحده
3: صحيح
0: القائد الفرقة متاع كل فنان وحده
3: وحده
0: كل فنان يزمو لوج مثخمة
3: وحده
2: تنظيم هنا
0: باش يقول لك باش يقول لك التابيش بها لونها كذا في اللوج هذه سي با فاسيل دو الفير اما راهو اذا كان ما نرفعوش التحدي وما نحاولوش انه نكونوا نعليو السقف نشدوا ديارنا ونقعدوا نتلاهوا ونتفرجوا في التلفزه بالنسبه لنا احنا يا نرفع واحنا جهه واكثر من هذا تعرف ربي يعاون فينا ويعاون فينا بالكدا بالصابه نتاع القمر
2: الحمد لله
0: تعرفش علاش على خاطر احنا في اقليم واحد بنزرت وباجه وجندوبه وكيف وسليانه هذه مناطق فلاحيه وفي مناطق فلاحيه بامتياز وقت اللي يكون العام صابه وربي يعطي خيره والناس كل الفلاحه تخرج الصيف يا جمش انت يجيك ولدك هنا من ماطا ولا من مزه بوقيبه بعد عام صابه ولمينا صابه وهزينا الديوان الحبوب القمحات نتاعنا يقول لك نحب نمشي نسهر في الحفله الفلانيه ولا في الحفله الفلانيه تقول له ليه ما عندناش الحمد لله
2: حاجات كمل بعضها
0: راهو كي نبدا وحاجه اخرى كي تعمل برمجه كيف نادي زعما الاقتصاد في بنزرت يتحرك ولا ما يتحركش؟
2: يتحرك
0: دبوسة الماء احنا نحكيو على راهو فما حاجات صارت عملاوي ما نخدموش راهو اعتباطيا احنا عندنا لي زيتود قداش تعدى من واحد في الاوتوبوت بعد نص الليل وقت اللي تبدا فما حفله وقت اللي تبدا فماش حفله المعدل خلينا نقوله لكم 212 سياره بعد نص الليل خروج من بنزرت في الايامات اللي ما فماش حفله المعدل وقت اللي يبدا فما حفله بين 800 و1000 سياره
3: اي المروحين
0: المروحين هذه نحكيو على خروج لوتوغوت ل 400 تاع لوتوغوت، ما نحكيوش على دبوسة الماء والزراعه والساندويتش والكاسيترونات، معناها فما
3: حاجه يخلق ظروف ويخلق
0: ظروف وكذا والناس تبدا تنسد على البرمجه. معناها يقول لك اسمع ايش عندنا في النهار الفلاني باش كلهم يحظوا ماديا للعطار والقلايبي والقهواجي وكذا، وهذه اللي خلت عندنا حتى في الرحبه اللي هي بجنب المهرجان، معناها القهوي والعطار والناس كل غاديكا تستعد
2: حياتها
4: اقتصاديه كامله موجوده وكل معناتها تكمل بعضها والناس كل تخدم، وهذاك هو راهو دورنا، راهو مش دورنا معناتها حد نعملوا حفله القهوه معناتها
2: جوستومون احنا نحسوا نلمسوا الشيء هذايا ساعات كي نبداو نخدموا مروحين نشوفوا فما حركيه فما بهجه فما حياه اي انكور راهو العباد شيخه خلينا نقولوها تشيخ العباد وقت المهرجان شهر المهرجان راو فما شكون احنا وقت اللي تكلمت سي لطفي قال احنا نبرمجوا من المروايح لديارهم اللي بعاد يسكنوا في معناتها هما مش من بنزرت يروحوا يقبل المهرجان يا بعد المهرجان راو فما الناس اللي تبرمج مروحتها وخروجها عندهم هما كيما العيد الكبير والعيد الصغير راو هذايا اللي حاسينه يقول لك انا نستنى فيه عام كامل مهرجان بنزرت يا عبيد ستريسي تخدم وقت كونجي فمش كون اللي يخو كونجي باش يسهر ويروح ويرقد مرتاح. هذا سمعناه من مواطنين احنا اتصلوا بينا
0: مساجات نفس الجملة اللي قال يا ولدي هبطنا هكا المساج بالضبط يا ولدي هبطنا البرمجة باش نبرمج الكونجيات نتاعي معناها ناس تلوم وين البرمجة رغم اللي نحكيو على 16 يوم قبل المهرجان من فتابت البرمجة 4-5 أيام لا من فالناس 4-5 أيام تابت البرمجة أما احنا ماكسيموم جمع اليوم نحكيو على 15 يوم قبل
3: تمش إمكانية لطفي التنسيق مع الشركة الجهوية للنقل أن يتوفر نقل ماطر بنزرت
2: هذا فما في نوع من الأشكال
3: بنزرت الأماكن هذه كما أوتيك بنزرت مثلا باش الناس تجي تسهر ثم عباد تحب تجي تسهر.
0: أنت كانك حاضر في الجلسة اللي عقدتها مع سيد ولي بنزرت سالم بن يعقوب اللي حكيت أنا وياه على أساس أنه التدخل نتاعو لأنه هنقوله وتبدأ خلي الناس كل تعرف أنه سيد ولي بنزرت وقف مع جمعية المهرجان خاصة في الظروف نتاع الجمعتين اللي فاتت وقفة كبيرة برشا وأنا بصراحة كجمعية معناها تحية كبار السيد ولي بن زرد ونفس الشيء حكينا على الموضوع هذا وأكثر من هذا أنه فما فئات اجتماعية داخل ولاية بن زرد هما دعوة مفتوحة ليهم بالتعاون مع ولاية بن زرد وشركة جهوية باش يكونوا حاضرين في كل حفلة
3: برافو
0: ومش في الحفلات الصغيرة
3: برافو
0: في الحفلات الكبيرة برشا
3: نعرف كل هذا
0: في حفلات الكبيرة أهالينا في جومين وفي غزالة وفي سجنان نحبهم يكونوا حاضرين
3: يعطيك الصحة
0: وجمعية المهرجان تتكفل كل شيء
3: برافو
0: وهذا واجبها ومش مزية وماهوش معناها منه مش من لا هذاك واجبنا وجهتنا خاطر نقول لكم راهو في حفلات ماطر ومزبوب عندنا راهو جمعيات من ماتا ومن مزة بوقيبة جي تقتني التذاكر وتنظم حفلات وكذا
2: وتخصص
0: كيران وكذا وبصراحة احنا في الجمعية اللي علاش نخدموا براحة برشا نادية راهو قوة الأمن تاعنا
2: التنظيم هاي الأمن
0: بلدية بن زرت وإيمان الكاتبة العامة المكلفة بتسير بلدية بن زرت راهو موضوع على ذمتنا 24/24 ولاية بن زرت وكل
3: والحماية
0: إطاراتها الحماية المدنية واللي عندنا موعد بعد قليل معاهم على عين المكان معناها راهو
2: معناها
0: مؤيد الى اللحمة ناس مش من ننسى حتى حد راهو الجهة موبيليزي مع جمعية مهرجان ناس تعاون كيفاش التجهيز حضروا الباكينج الفوقاني حضروا الباكينج اللوطاني معناها إمكانيات البشرية والمادية واللوجستية متاع جهة كاملة باش ننجحوا لو نحكيوا على 8 و10 آلاف بشر
3: مش شويه
0: اش يلزمها طاقات امنيه وطاقات اداريه وراو كبيره برك
3: كامل
0: راو ساعات يقول لي شبيك ما تجاوبش على التليفون انا على انه تليفون تحكيو راو على عشرات اذا كان مش مئات والتنسيق وانا مالوزمون
2: الدعاء
0: صعيبه شويه اما راهو الناس توسع في بالها برشا معايا وتوسع في بالها برشا مع الجمعيه وعلى ذاك نحاولوا باش نكونوا ديما ف في المستوى، وان شاء الله يا رب نكونوا في المستوى.
4: اكيد اكيد.
2: عطيناك البرمجه للناس اللي تسمع فينا، حضروا في البيدجي. واسمع راه البيدجي نتاعهم يبدا زاده مدروس، احنا ما تحدثنيش بيدجي، انا باش ندخل للحفله هذه وهذه وهذه، هذه باش ندخل لها وحدي وهذه باش ندخل لها مع صغار.
4: هكذا
0: احنا البرمجه شويه، احنا البرمجه تبدا احنا 18 من الحفل اللي يبدا نهايه 17 يوفا نهايه 19 جويليه تبدا العروض، و19 اوت تنتهي الدوره 43 فيها 11 عارض تونسي، 7 عروض عربيه، فيها مسرح، فيها اطفال، فيها انماط الموسيقيه الكل، الفن الشعبي، الراب، الطربي، معناها بالنسبة لنا احنا لازم كل الأذواق موجودة. الافتتاح بأية دغنوج
2: الجميلة الرقيقة صاحبة الصوت الممتاز
0: ممتاز، وبنت إقليم الشمال، بنت الكيف العالية. الاختتام صار الباعي العربي الكبير اللي عنده بكشة غايب على مهرجان بن زايد، فوزت الدورة تلقى أمينة كيف ولوتفي بوشناق
2: وموت ماهر
0: وإيمان الشريف ومرتضى، وعنا الأطفال، عنا السيد باباغوني اللي هو نشح التجربة السنة الفارتة مع الزغزغ الشيخ وعمل جو جاو للسيد، وعلى ذلك نعطيه حق صغار الأولاني نعمل الافتتاح، وديما العرض الثاني في المهرجان هو للأطفال مخصص، وين نلقاو عرض باهي راه نجيبوه. مالوغوزمون المسرح كنا كان حاجة برك، بابا نويل في تونس
2: لأنه
0: صابر الوسلاتي، يعني احنا نتذكر انا 2010 والضغط الكبير على 50 وبرمجت 50، وكنت الوحيد في الجمهورية اللي برمجت 50 لأنه وقتها فما تعليمات باش برمجت
3: كانت
0: وبرمجتها، ولكن خرجت وقتها قالوا كيفاش يبرمج 50، حبينا نبرمجوا لكن ما خيناش حاجة حاضرة. ان شاء الله يا ربي المنجين. واو كانت وجيهة جندوبي نقولها في لونتين، وجيهة كانت تحضر في مسرحية اسمها حتى الاسم زالوا ما تفقوش فيه وقتها، ما 50-50 تحكي على المرأة اللي فاتت 50 سنة وكذا، وكنا نستناه وانا تحضر، لكن جاتها زوز عروض سينمائية قاعدة تحضر فيهم قاعدين نتبعوا. يلزمنا نعملوا مسرح ويلزم المسرحيين يحضرونا
2: على خاطر خلينا البارونتيز سي محفوظ،
0: هذاك يلزم سي محفوظ
2: كيما في الموضوع
3: المهرجانات كلها، وما تماش في السوق المسرحيه ما عندناش فرق
2: انتهت
3: الفرق المسرحيه اللي كانت تعبي الشباك وتنور المسرح التونسي، ما مش موجوده. انا ضد وجود المسرح الفرد الواحد،
0: واحنا طالبين من المسرحيين انهم يحضرونا يحضرونا، واحنا من بعد عندنا بالذات تغني الجمهور تغني معنا نهار 26 جويليه. لا سمحني قبل هذا نسيت بشويه، نهار 22 نجلة
3: تونسية.
0: لا لا محسن موت عملوه، اما هو
3: المستشار عنده جديد
0: عنده هو المستشار الفني لمهرجان بن زايد الدولي.
3: برافو.
0: لانه محسن ما نجموش ناخذوا سنو ومحسن الماطري
3: هو المعلم مش
0: ما يقررش، لانه انسان
2: تحطوا على الاختصاص
0: يعني انا ما نجمش نفهم في السنو وما نجمش نفهم في المسرح،
3: هو يفهم
0: مع سفيان بن ظافر عضو الهيئه المسرحية هو اللي يتبع المسرحيات ويعطينا الكونتروندو نتاعو، محسن الماطي هو اللي يتبع السنو ويعطينا، معناها علاش تحبنا نخدموا خدمه غيرنا؟ كنا شو اسمها نجله تونسيه نهار 22 جويليه نجله في عقد الزردة
2: يا سوايح
0: يا سوايح واللي ضارب مليح بعد شمامي نهاية 26 عودة بعد
2: سنوات
0: بعد سنوات شمامي عمل عام 1998 في ملعب 15 اكتوبر قدام 15,000 متفرج قبل ما يتبني المسرح اللي حضر عام 2001 يرجع اليوم البن زايد.
2: ليه رجع بعد 98
0: لا لا اما نحكي هذيك اللي قعدت في الذاكره نهار 28 نبداو ليديو وائل جساوره وفمه اللي عملوه سولد اوت
3: كل واحد عنده نمط بتاع غنار
0: اي خليني انا وياك نحضر فرد ليله، انت تحب نمط وانا نحب نمط نقعدوا على زوز كراسي نتمعش قدام
3: شكلوا الاثنين شرسين
0: كل واحد بشيء
2: كل واحد عنده
3: بالمراوحة كل واحد يعمل نمره
0: أيوة لانه نعرف ديما الناس تلوم كيفاش الفنانين العرب ولا الاجانب وكذا يعملوا ساعه وربع ويعملوا
3: لا هقوا مع بعضهم باهي باهي خرق العاده
0: يلعبوا ساعه وربع ساعه وربع
2: ساعتين ونص
0: بعد لو 30 ديو ثاني ايهاب توفيق وايمان الشريف
3: ايمان حلوف ايهاب توفيق
0: بعد نهار واحد وليد الصالحي وليد الصالحي اللي محضر عرض ضخم البنزرت
2: وي
0: وليد
2: خدم على روحه وليد بصراحه
1: هو عنده غزاره في الانتاج
2: وفكر
1: عنده غنيه
4: ومحبوب في وليد بنزرت ومطلوب معناته في وليد بنزرت
0: اثنين اوت نمشيو للديو الثالث واللي عملاه بصراحه مسرح ترشق كل واحد وحده اللي هو الشامي ومرتضى الفتيتي
3: مرتضى
0: الزوز مع بعضهم في ليله واحده قالوا لي كيفاش باش تعبي قلت لهم تعبيها كي بيدها مش تعملوا زوز مسرح مسرح واحد نهار اربعه رامي عياش عوده لرامي نهار سته اوت
2: الزيارة
0: العرض الحدث في رقم 17
2: العرض الحدث العرض المستهلك واللي يحبوه ديما يقعدوا يستهلكوا فيه راهو بالنسبة خاطر إجا نقول لك راهو احنا نحكيو عن نتحدثوا عن نجاحات اوكي ما فهمش شكون اللي نبى سورتو البارح أنا سمعت برشا تنبير خاصة كي سي لطفي تحدث عن ميزانية المهرجان راهو فما اللي يقول لك يا أخي شنو العرض هذاك يتعاود يتكرر مستهلك علاش أنت قاعد في كرسي تنبر حقك راهو تنقض حقك أما تنبر شيخ روحك ربي معك مش الناس كل باش تحبنا اي باهي قلت
0: الزياره عايد رقم 17
3: الزياره نتاع اللجمي
0: اي سامي اللجمي اللي عمل 15 سولد اوت في بنزرت
3: اي نعم هو ما حكيتش معاه تي قدم شويه على الانشاد السوشيال
0: هو كل سنه كل سنه يغير
3: هو كل سنه يغير
2: بنزرت يغير وقت يحكم فينا جوست حابين نقدموا شويه في البنك
0: بوتشار نهار 9 اوت نهار
2: أمينة
0: فاخر واللي بشكون نهار 11 أوت في بنزرت ونهار 17 أوت في كارتاج نهار 13 أوت عيد المرأة
2: آدم
1: آدم
0: صوت رقيق جدا نهار 15 السهرة بتاع 3 ساعات لطفي بوشناق لطفي بوشناق قلت لي الشيخ يقعد على المسرح ما عادش يحب يهبط من دون رجل لطفي أهبط يدي نهار 17 كازو الراب من حق الناس شو اسمها غاب هنا 19 الاختتام
2: صابر كبير صابر
0: هذه هي البرمجة
2: هذه البرمجة اللي انت قلت عليها فما عروض صغيرة وفما عروض كبيرة انا اقول لك نختلف معاك العروض كل كبيرة في مهرجان بنزرت الدولي نقولوها وراسنا مرفوع وبكل فخر راو نحيي كل فنان تونسي في الاستماع فريمون يعطيكم الصحة خاطر راو سي لطفي وقت اللي تتحدث بالاريحية هذه سيغتنمون انا مانيش حاضر معاك في الكواليس اما ما لقيتوش صعوبة متاع انا نطلع مع فلان ولا فلان ولا ولا افيش وتصويرتي وصوتي وحكيت هذيك الكل ما نصورش كنا
0: فما فما فما قدر وقيمه المهرجان وفما احترام
2: قداش محليهم الفنانين نتاعنا
0: الفنانين قداش محليهم المهرجان صحيح نتناقشوا ونقعدوا على الطاوله وهذه الغدا وهذه الغدوه وهذه اليوم وكذا ونصلحوا لكن راه فما برشا احترام للمهرجان ومهرجان بالحجم هذايا وبالبرمجه هذه ما يجب يكون كان محترم لو احنا خليهم احنا محترمين ولا لا
2: نعم لي ديورة وقديش محليهم فنانين كبار يعني كما تفضل سي لطفي وقال سولداوت مرتضى سولداوت الشامي تحطهم زوز مع بعضهم باش يخدموا فرد ليلة يعني فما روقي فما كبار في التعامل اعطيكم الف صحة تليفونك موقف سي لطفي
3: جميعا
2: موقفش تليفونك
3: انا توصلت سي دحمد
2: مش عايش في ستريس ما انت هكا حياتك الكل هكا
3: نادية سلت احمد تويكا قلت له السيد الرئيس
1: لطفي
3: سفيرسي هل ديمقراطي معكم؟ قال لي ديمقراطي جدا
0: على غير العادة
3: على غير العادة
0: يا مبارك يا معروف على غير العادة لأنه خيت ناس رجال معايا ونساء اللي هازين معايا الحمل البارح كنا نحكيه في الثنية وإحنا جايين وهذا مش سر نقوله قلت البارح أنا عملت ماما نشوف الندوة الصحفية خاطر حسيت بظهري وجنابي محميين
2: للأمانة للأمانة معناتها نحضرت في بعض العروض ما نحضرش في العروض الكل أما راهو سي لوت ما يقعدش معناتها أنت كي تشوف كيفاش واقف من من من من التفاصيل كلكم يعطيكم صحة معناتها لي ديتاي الكل ما يقعدش ويبدا يدو على قلبه لين توفى الحفلة من الأول حتى للآخر للكونفيرونس في آخر. سيد أحمد تشرفنا معناتها بلقائك اليوم في نهارك زينة نسمع عليك والمرة راك في المباشر سي لطفي زيدا كيف كيف سعداء جدا باستقبالك اليوم الدردار كما قلت في حومتك تكور مرحبا بكم اصبح معنا في نهارك زين حظ موافق دورة نتمنى لها كل النجاح خدمتو تعبتو سهرتو ضحيتو دونك ان شاء الله مازالت الخدمة
3: تحية ايضا للسيد المندوب الجهوي للثقافة
0: سي فوزي
3: اللي حقيقة
2: مروة تعبنيك معنا
3: وخرنا
2: عليك
3: وزارته
0: أكيد
3: باش تدلدت بعض
0: أنا عندك قايد سفينة في بنزرت ويني بنزرت وكل أطراف إيمان في البلدية وفوزي في الثقافة بهذا تدخل والقوات الأمنية والحماية والناس كل بهذا معاك تخدم على حيط
2: نجاح لبس مرسي بوكو سي لطفي سفيرسي بيان سور مرسي مدير مهرجان بنزرت الدولي سيد أحمد يعطيك صحة لحضورك معنا مرسي بوكو يعطيكم ألف صحة استنونا مع مروة العمراوي جوست من بعد شوية وأكتو

0: ماجزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: صحتك بينيديك مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية. مرحبا.
3: صباح النور. صباح الخير نادية. صباح الخير المستمعين الكل.
2: عندك شاسوس ساعة قبل كل شيء باش ترجع صوت؟ ظلمني الكليماتيزور.
3: ما نجمش نقول لك نحي الكليماتيزور.
2: ظلمني الكليماتيزور.
3: لي فريمون ولا ربي عيلك سي با ايفيدون بالحق.
2: الزيتونه قارس.
3: انا كنت حاسب تجربتي المتواضعه جدا بالحق. ساعات تعمل كي تعمل مجهود تخرج صوتك مبحاح وكل.
2: انا توا قاعده نعمل مجهود كبير جبار.
3: انك تحكي سي با ايفيدون بالحق.
2: سيدي عربي الزيتونه قارس.
3: عندك صح.
2: حاجات هكا
3: ترتاح الليكور ديجا معناها فهمتني ويعني وماذا بك ترتاح ما تحكيش برشا في الاوف.
2: في الاوف اتس اوكي. صحتك باش نمشي بها موضوعنا اليوم.
3: اليوم باش نحكيو على فما ماكله فما اطعمه نجمو نستهلكوهم ترتاح الجهاز الهضمي وبالاخص بالتحديد صحه الامعاء نتاعنا. القيلة علاش هو بتبيع ديما الراحة باهية مطلوبة لكن الأهم مثلا بعد ستريس رو أول ما يتأثر بالحالة النفسية والستريس والضغط هذيك اللي نحسوه راهو الجهاز الهضمي متاعنا. بعد مثلا مدة عملنا تخيتمون كسوة بالانتيبيوتيك بدوي معين كانت فترة بعد مثلا ما حتى برودة عادية راهو الجسم متاعي ماذا بيه يخو راحته يخو يرجع يعمل كيما هكا الميزاجوغ متاعه باش ينجم يعاود يرجع عافيته كيما نقولوا احنا. دونك فما اغذيه اللي تقوي في الجهاز المناعي نتاعنا وكي نحكيو على صحه الامعاء نحكيو على الميكروبيوم انتستينال كل بلاصه اللي ديما نحكيو فيها اللي فيها البكتيريا النافعه واللي ديما نحبوا نقويوا الجنود نتاعنا من البكتيريا النافعه على خاطر الميكروبيوم انتستينال فيه البكتيريا النافعه كيما فيه زيد البكتيريا الضاره واللي كيصير فما ديزيكيليبر مالوغوزمون يصير فما تشويش في صحتنا وتنجر عليه برشا مشاكل صحية. عافينا وعافيكم الله. دونك باش نرتحو شوختو الصيف مالوغوزمون زيد نادية تكثر فيه مشاكل اللي غاسترو انتيريت اللي العدوى والمشاكل متاع الجهاز الهضمي. دونك في وقته كما نقولوا احنا. من بين ابرز الحاجات اللي تعاون شختو كي نحكيو على البكتيريا النافعه هما كل ما هو كما احنا نقولوا الملح المصير هذيك المخمر هو خطر صار فيه تخمر والبن والرايب. نردوا بين ماذا بينا الكشتي على خاطر قلت في الصيف تكثر اكثر الريسك نتاع لي انفيكسيون ولي انتوكسيكاسيون اليمونتير. دونك اكثر ماذا بينا يكون باستوريزي حاجه خاطر احنا هنا باش باش باش باش ندوا روحنا بها معناتها ما حاجناش باش تصير معه اشكله اخرى. دونك يكون فيهم خاطر هذوما غنيين بسلالات متنوعه نتاع لي بكتيري ونتاع الخمائر النافعه اللي تساهم في تنوع الميكروبيوم الانتستينال متاعنا وهذا اللي قوي خاطر هو راهو الجدار الاول متاع المناعه في الجسم متاعنا هي الميكروبيوم الانتستينال ويدعم سلامه وصحه البطانة الأمعاء وهذا مهم ومهم ياسر في الهضم مهم في الحركة المعوية ومهم في امتصاص خاصة كي نحكيه على بطانة الأمعاء رانا باش نحكيه على امتصاص الفيتامينات والمعادن ونستنفعه بالغذاء اللي باش ناكلوه. الثوم النينجي احنا عنا راهو العاده ونحطه مثلا في مكحوريه في حتى كي نعمل مثلا خضره سوتي ولا حاجه نحطه كي في الفيح نتاعنا نحطه شويه فصه كفصه الثوم اللي اللي بتعرف تيبلو كرويه ولا ساديبون للقصيد شنيه في اللبلابي حتى في كسك احنا في بنزرت في كسكروت اللبنبي نفوحوا زيدا بالثوم والهريسه العربي يعطيك الصحه ولا توا عندنا حسحفاته هذوما حاجات تحفونا وتحفونا برشا. جست انا عندي مؤاخذه انه الثوم اذا به يتعمل في وقته
2: خاطر يعني مش الحاضر
3: يعني
2: ما تهرسوش
3: اخيب ما نعملوا انه نرحيوه وكميه كبيره ونخبيوه في فريجيدير هذيك اخيب حاجه. مي معناتها نغفصوه ونخليه ونصبروا عليه متاع دريجين حتى المادة الفعالة متاعه اللي هي لاليوسين لهنا تولي أكتيف كما نقوله احنا باش تخدم كما الانتيبيوتيك لهنا. راو الثوم من أقوى ليزانتيبيوتيك الطبيعية
2: يعني مش من المهرس لل
3: أي نصبر عليه شوي. هو الطور اللي ديجا حاضرة الحاجة اللي باش نعملها سي ديجا معناتها أمورنا واضحة بقدرة ربي، لكن إذا كان تك تك فيسا فيسا ماذا بينا نستنيو شوية، كان كل شيء حاضر اللمسة الأخيرة أني باش نحط الثوم نستنى عليه دريجين من زمان يكون أكتيفة المادة الفعالة اللي هي لاديوسين. الثوم هو بريبيوتيك زيدا، يعتبر البروبيوتيك هو غذاء البروبيوتيك اللي هما البكتيريا النافعة، دونك احنا باش ندعموها باللي تجيب لنا البروبيوتيك، الحاجات اللي تجيب البكتيريا النافعة هما المالح وكل ما هو متخمر وكل، ونجيبوا لها زيادة الماكلة نتاعها اللي كيما الثوم من ابرز الماكلة اللي نجموا نعطيوها البروبيوتيك الموجودة في الامعاء نتاعنا. الشيا كيف كيف غنية باللي فيه بخصولوب الألياف القابلة للذوبين اللي هي باش تغذي البكتيريا النافعة متاعنا أول حاجة. اثنين المادة الهلامية هذيك الجيلاتين اللي هي موجودة تكون الشيا هي باش تعاون أنها ترتح الأبعاء متاعنا الجهاز الهضمي ككل وتحسن الحركة المعوية. كما نعرفوا الشيا من الحاجات اللي زادة تقلل بشكل كبير وتعالج مشكل الإمساك، مشكل البطء، فما شكون يقول لك راهو انا القولون نتاعي بطيء، دونك هيك اللي يخلي الماكله تتخمر يخلق انتفاخ يخلق غاز ويخلق كونستيباسيون ومشاكل في الامتصاص زاده كيف كيف. دونك كيف كيف تدعم النمو البكتيريا النافعه في الامعاء نتاعنا. اخر حاجه ليديا الكركم ورشة الفلفل الأكحل مع بعضهم، خاطر الكركمين المادة الفعالة اللي في الكركم راهي تتفاعل بالفلفل الأكحل. قديش محليه الكركم حاضر في كل شيء معناها ما يغيبش على حتى على حتى منافع وحتى وين ما نحطوه يخدم خدمته، على خاطره من بين أبرز المضادات الالتهابات، وقديش يلزم أنه نحرصه على قد ما نقدر نقرر من الالتهابات واللي تمس أول حاجة كما قلت راهو الجدار الاول نتاع الدفاع نتاعنا، الاول خطوه نتاع تبدا من غادي المناعه نتاع الجسم نتاعنا، دونك انه نقلوا من الالتهابات يبدا من غاديك، ينجم حتى يقص ثنيه قدام الالتهابات اللي بنجم تصير في الجسم، دونك انه نستعملوا الكركم وشويه في فلفل اكحل انفيجون مثلا، والا ديجا احنا نستعملوه في اللفاحات نتاعنا. دونك نستهلكوه كأسيوس هذية شوختو كيما قلت نيديا بعد مثلا ما استعملنا تريتمون مدة طويلة في الليزانتيبيوتيك، خاطر خاصة الليزانتيبيوتيك صحيح يديو ويعالجوا المشكلة متاعنا، لكنهم على بعضه ينجموا كي هما باش يقضيوا على البكتيريا اللي متثبت لنا في مرض معين يقضيوا زيادة على البكتيريا النافعة اللي هي نتاعنا. دونك نعملوا كيما فترة نتاع كوراتيف نعاودوا نجدوا الصحة نتاع الجهاز الهضمي نتاعنا.
2: وضحتك صحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية مرام الهذي تسموها في المواد الإخباري للتسعة ونص.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
4: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجه.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
9: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr، على www.radiooxygen.tr.
10: أكسجين فام.
11: أكسجين فام بالصوت العالي.
10: بالصوت العالي.
12: أكسجين فام.
13: الموعد الإخباري على موجات أكسجين فام. مرحبا. جهويًا تمكنت فرقة الشرطة العدلية ببنزرت المدينة من إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 56 سنة، مفتش عنها لدى الوحدات الأمنية والقضائية، وصدر في شأنها 135 منشور تفتيش من أجل إصدار صكوك بنكية دون رصيد. وبعرضها على أنظار النيابة العمومية ببنزرت أصدرت في شأنها بطاقة دعب السجن، وفق ما أفاد به مصدر أمني للزميلة رانيا ترابلسي. انعقدت أمس بقصر بلدية منزل بورقيبة جلسة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع تهذيب حي الثورة والتجديد العمراني تحت إشراف السيد معتمد المدينة وبحضور الكتب العامة للبلدية وجميع الأطراف، وذلك للنظر في مدى تقدم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالمشروع قبل الانطلاق في الإنجاز، حيث تمت الإشارة إلى أن الإجراءات الخاصة بالإعلان عن طلب العروض بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الأعلان عنها في أقرب الأجل طبقا للإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. كما تم التأكيد على ضرورة استكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية في الأجل المحددة مع التنسيق المستمر بين مختلف المتداخلين لضمان انطلاق الأشغال فور استكمال إجراءات إبرام الصفقة. وعلى الصعيد الوطني، عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء جلسة استماع إلى إطارات من وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية، خصصت لبحث آلية عمل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وصندوق الراحة البيولوجية. هذا وأكد ممثل وزارة الفلاحة أن صندوق جوائح يمثل تجربة حديثة تهدف إلى تعويض الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، مؤشرين إلى أن التصرف في الصندوق انتقل من شركة التأمينات إلى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، مع إخضاع الملفات إلى عملية تدقيق شاملة من قبل مصالح وزارة المالية. كما أوضحوا أن موارد الصندوق التي تشمل اعتمادات من ميزانية الدولة والمعلومة التضامني ومساهمات الفلاحين والهبات لا تزال دون مستوى النفقات المخصصة للتعويضات في ظل عزوف عدد كبير من الفلاحين على الانخراط فيه. ومن جانبهم دعا نواب اللجنة إلى إقرار إلزامية الانخراط في الصندوق وتعزيز الشفافية من خلال النشر الدوري للمعطيات المتعلقة بموارده ونفقاته، إلى جانب تبسيط إجراءات التعويض وتسريع صرف المستحقات وتكثيف الحملات التحسيسية للتعريف بآليات عمل الصندوق. وفي ردها أكدت وزارة المالية أن التأخير في صرف التعويضات يعود أساسا إلى عملية نقل الملفات من التأمينات إلى وزارة الفلاحة وما استوجبته من تدقيق، مشيرة إلى أن المعلومة التضامني يعد أحد أهم مصادر تمويل الصندوق، في حين اعتبرت أن الوقت لا يزال مبكرا لإقرار إلزامية الانخراط. كما استمعت اللجنة إلى عرض حول صندوق الراحة البيولوجية، حيث شددت وزارة الفلاحة على أن هذه المنظومة تهدف إلى المحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامتها، مع مواصلة التصدي لمخالفات الصيد بالكيس ووسائل الصيد الممنوعة. وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبيين الجهويين للتربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية 2025-2026 في جميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها يوم أمس أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بنسبة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. كما أوصت بتخصيص فقرات لتكريم

0: الكوميديا ما فماش خطيه الاسبوع الفات الاسبوع هذا اللي صار خاطر صاب الريحه الحاجه نعرفها انه كان البطيخ اللي بدا يسوق وتراجع شويه لقينا اليوم الفلفل يعني يبدا بالحار يبدا من 300 حتى ل 1400 حتى ل 1500 والمسكي من 1600 حتى 1800 2000 حتى 2400 الحلو موجود من 1500 حتى ل 2000 الطماطم موجودة في دينار حتى ل 1200 حتى ل 1400 طماطم جندوبة خشينة وبيعي وعايش عليها البطاطا موجودة من 1600 حتى ل 1800 البيعي ب 2000 وفما الدينار الفرز كانت مش طيارة نادية البصل الصيفي موجود من دينار حتى ل 1200 يوصل الماكس نتاعو بين 1400 حتى ل 1500 البصل الربعي من دينار حتى ل 1500 الربطة السبناخ ب 4 دينارات اللبتوس في الناري ب 2 دينارات الربطة خضر ورقية من 600 حتى ل 700 الربطة اللي تجي من 500 حتى الدينار الكعبة البيتراب 2 دينارات 500 الربطة اللوبيا الخضراء ب 6000 كيلو اللوبيا الحمراء موجودة ب 5000 وموجودة ب 6000 كيلو القرع الأخضر موجود من 1500 حتى ل 1600 حتى ب 2500 القرع الأحمر موجود من 1500 حتى ل 2000 الكيلو فما شكون يبيع البرج البرج ب 1500 والتنجيل موجود من 2000 حتى ل 2500 القارد القارد موجود ب 3 دينارات 500 حتى 3 دينارات 800 حتى ل 4 دينارات الورد الجمر الفقوس موجود من 7 دينار 700 حتى دينار 20 المتوسط البيع 1500 حتى 1600 والكاليتي البيع تبدا من 2000 حتى 2800 القنويه نادي القنويه فما الخشينه ب 1500 100 جرام المتوسطه ب 2000 ب 2000 100 جرام والشهيده موجوده من 2500 حتى 3000 100 جرام ثم زاد نادي العبود الثانيه اخضر يحب يشري وحده يطيب وحده النعناع الاخضر موجود 700 ربطه والثوم الاولي اللي بالعروس ب 6 دينارات والفراك ب 7 دينارات. بعد معك نادي الاسعار الغله الدقله موجوده فراك من 4 دينارات حتى ل 5 دينارات بالاعراج من 8 دينارات حتى 11 دينار التفاح موجود من 2500 حتى ل 3500 كاريتين متوسطه وكاريتين بيه تبدا من 4 دينارات حتى ل 5 دينارات. الخوخ العربي بتاعنا المكعبل موجود ب 3 دينارات حتى 3 دينارات 500 نص حتى الكاليتي بداية من 4 دينارات 6 دينارات الرويال وخوخ متبقاية موجود ب 3 دينارات 500 حتى 3 دينارات 800 والبيعي ب 4 دينارات حتى 4 دينارات 500 العوينة موجودة جيدة من 6 دينارات 500 حتى 3 دينارات 6 دينارات 500 أخشن شوية ب 4 دينارات 4 دينارات 500 وفما العوينة الباهية الصفراء 5 دينارات 800 الدلاع يعني إذا كما قلت أحكي لك بس هي كلها موجودة موجود ب 500 كيلو موجود ب 600 موجود ب 750 وموجود ب 800 و900 الماس الكبير فما شكون يبيع من كعبه كعبه من 2 دينارات 3 دينارات 5 دينارات انت كبر الكعبه نادي البطيخ فما الزهيره من 1400 من 1200 حتى 1300 وحتى 1500 والفانيا موجود من 1500 حتى 1600 وحتى 2200 و 1800 فما شكون يبيع بالكعبه زاد الكعبه ب 2500 حتى 3000 اللوز اللوز فينا ب 3 دينارات حتى 3 دينارات 500 حتى 800 اللوز الرفرافي والعنب ب 8 دينارات. هذا معك نادي تو اسعار اللحوم وكاين اليوم الدجاج الحي الفروج يتباع في السوق الاسبوعي بروتيك من 15 دينار حتى 15 دينار الدجاج المذبوح 8 دينارات 500 حتى 9 دينارات 100 الكالوب دان 16 دينار 500 حتى 19 دينار 200 والحمل على اللوشه من 64 و65 يوصل حتى ب 70 دينار. الاسماك نادي ما لقيناش اسماك كاريتي برشا ما لقيناش برشا فيها لقينا الورقه ونقولوا زاد الرجال جابوهم كان البارح العشيه اليوم اذا فماش حتى كعبه في السوق في الحوت تعرف الريح الورقه ب 23 دينار وفما النزلي ب 5 دينارات. هذه دورتنا نادي اليوم السوق الاسواق كما قلت كل شيء موجود مازالت حتى حركيه حتى توا مازالت موجوده حتى الاسعار اكيد توا في اخر السوق مش تزيد في اكثر وقت لنادي خاطر خساره ماذا بيه عنده شويه خضره ما تصبرلوش ماذا بيه ديما يطيح في السوق باش يبيعها ويكملها كلها نادي.
1: عشنا معك الاجواء حقيقه تصور اجواء حلوه ياسر في اوتيك اليوم والطقس عاونهم برشا باش يخرجوا نسي يقضيوا يقضيوا متفرهدين من غير السخانه النسمه مونعشة تحسها نسمة فك اللي تعمل عليها كيف عرفت مونعشة على الاخر
0: انا ربي دوم على نايمة
1: نيجي امين
0: اول تقصر انا ابويش ما تتحر نيجي الناس مغروب البحر اما شوية اكس شوية اكرا
1: والله فرصة رجاء معناتها ملي يسمو فينا اتباع النصائح بيان سور كيف دار الطقس ما يعوامش وما يهزش للبحر ما انت لسعة هو بارانتيز يتحل انت اذا كان انت مغروم بالبحر مغروم عندك سيف كامل باش يجيو ايامات اللي تمشي فيهم للبحر وما تتقلقش اما مادام فما مذرة وفما رياح والبحر يشكل خطر ما غير ما تمشي دايوغ اذا

0: إذ نرجع لتقارير لجنة الأرصاد الجوية بالجمعية التونسية لإدارة الأزمات، تتوقع طيارات بحرية قوية، تكون جميع الأنشطة البحرية وخاصة السباحة خطيرة، يلزمنا نتجنبوها بجميع الشواطئ المهيئة على طول سواحل شمال البلاد. ولاية نابل أيام الأربعاء 1 جويليا، الخميس 2 جويليا، الجمعة زيت السبت كيف كيف خطيرة، يلزمنا نتجنبوا جميع الشواطئ المهيئة بولاية سوسة، المستير، مهدية، بنزرت، زيدة، الحذر ببقية الشواطئ خلال نفس الفترة، عدم المخاطرة حفاظا على سلامتهم لسعد، على سلامتنا الناس الكل تحبوا البحر.
1: والله
0: أوكي؟
1: والله نادي أنا زادنا نمشي معك الكلام تاعك بالحق، رأو أنت رأو الشيخية منصلي يعني بمزاج لأيامات الجاية بعد بارش الجاياميات فيها الطقس فيها ممتاز، ورفا ما ناس ما هيش تلعب، ناس كبارة نستفهم في الأرصاد الجوية، نستفهم في الطقس، بالله يتبع تعليمات الحماية المدنية، الناس هذوما تاع المركز الجوي للمناخ يقول لك ما ترد بالك، راهو تحر ما يعومش، راهو ما يعومش، ولا راهو حر يعوم ما تبعدش بعيد، راهو ما تبعدش بعيد، راهو حاجة بسيطة باش تقيدوا بالنصائح كيما في الطرقات، تقيدوا بالعلامات الإشارات المرور، راهو بحمد الله الناس كلها تبدا لاباس يا ريت.
0: نعم، شكرا لسعد، يعطيك الصحة، تحياتي تحية كبيرة للجميع، أكيد المشوار متواصل مع بقية البرامج على امتداد نهار كامل، يعطيكم الصحة الناس الكل، طريق سلامة للجميع.

0: بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيرو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة أمتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مختو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك دي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت ولا كلمونا على 22 908 708.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: الموعد الإخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا انطلقت اليوم حملة الفحص الفني العرضي في مفترق سابوران ببنزرت، وذلك في إطار إقرار سلسلة من الحملات الجهوية والمحلية المشتركة والمشددة تخص الفحص الفني العرضي للعربات وتسجيل الدراجات النارية، وذلك بداية من شهر جويليا على إثر انعقاد الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة المرورية بمقر ولاية بنزرت. وتتواصل الحملة حتى نهاية سنة 2026 بهدف حث مستعملي الدراجات النارية على تسوية وضعيتهم القانونية والحصول على البطاقات الرمادية، إلى جانب التثبت من السلامة الفنية للعربات بمختلف أصنافها للحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح، وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية. تمكنت فرقة الشرطة العدلية ببنزرت المدينة من إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 56 سنة مفتش عنها لدى الوحدات الأمنية والقضائية، وصدر في شأنها 135 منشور تفتيش من أجل إصدار سكوك بنكية دون رصيد، وبعرضها على أنظار النيابة العمومية ببنزرت أصدرت في شأنها بطاقة دعب السجن وفق ما أفاد به مصدر أمني للزميلة رانيا ترابلسي. على الصعيد الوطني، أكد سفير الإيطالي بتونس في تصريح لوكالة نوفا للأنباء التزام بلاده بالتعاون مع تونس في المجال الفلاحي، مشددا على أهمية الشراكة بين البلدين. وتصريحات السفير الإيطالي جاءت خلال الأعلان عن مشروع زافيت للتدريب المستدام في مجال الزراعة وتربية الماشية، والذي يهدف إلى تحسين فرص العمل في المجال الفلاحي. وقد تم إطلاق المشروع الهادف إلى تحديث سلسلة توريد منتجات الألبان يوم أمس في سليانا. وتعد هذه المبادرة جزءا من شراكة ثنائية تضم 10 شركاء وأربعة شركاء تونسيين، من ضمنهم وزارة الفلاحة والموارد المائية وولاية سليانة والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة. ويمتد البرنامج على 3 سنوات بميزانية إجمالية تزيد عن 1.8 مليون يورو من الوكالة الإيطالية للتعاون. ويركز المشروع أنشطته في مناطق الكريب ومختار وسيدي برويس، وهي مناطق تعتبر محورية لقطاع الثروة الحيوانية في المنطقة. أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا وباحث مختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة إن منطقة جرجيس سجلت درجة أولى بعد ظهر أمس بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريشتر، وأتلتها درجة ثانية ارتدادية في المساء بقوة 2.6 درجة، مؤكدا أن الرجتين لا تشكلان خطورة والوضع لا يستدعي الهلع. وأوضح بحبة في تصريح إعلامي أن الرجة الأولى تعتبر قوية نسبيا بالمقاييس التونسية، نظرا لأن أغلب الرجات التي يتم تسجيلها في البلاد تاريخيا لا تتجاوز 5 درجات، في حين تصنف متوسطة إلى خفيفة وفقا للمقاييس العالمية. وأشار إلى أن هذه الدرجات تعد السابعة في تاريخ المنطقة الممتد لعقود، مؤكدا أن أغلب الدرجات السابقة كانت خفيفة جدا، لافتا إلى أن تونس تسجل سنويا ما بين 20 إلى 40 درجة أرضية تتراوح قوتها في الغالب بين درجتين وأربع درجات، وهي درجات طبيعية ولا تشكل خطرا على السلامة العامة. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن جهاز المباحث الجنائية قد تمكن من تفكيك سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير عن بعد بعد العثور عليها مركونة أمام أحد المدارس بمدينة ترمان. وأضافت الوزارة أنه بعد انتقال الفريق المختص إلى الموقع وإجراء أعمال الكشف والتقييم الفني تبين أن السيارة تحتوي على 5 قذائف مدفعية ولغم أرضي موصولة بدائرة تفجير عن بعد. وبينت أن الفريق قد فرض طوقا أمنيا حول المكان وتمكن من تفكيك السيارة وإبطال مفعولها بنجاح دون وقوع أي إصابات أو أضرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع. نهاية الموعد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تري

0: الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa w kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou bensiha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa w ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
9: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، ها هابرادانت وكتلت بولي، وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: سوا.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي
1: لعزيزة المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها. ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح. خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خطر تسمعنا
2: وتحس بينا
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خطر تفهمنا
2: ترشدنا
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خطر ديما معانا
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب
2: هي ديما معك
3: تخفى ولا تسهر
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خطر
2: تزهينا
3: وتونسنا
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، اجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من لازم تحية لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 94.5 على السيت نتاعنا www.radioxygene.in. مرحبا بالجميع. موعد الخميس كالعادة نحكيوا فيه على الفلاحة، على الفلاحة التونسية، نحكيوا على بنزرت بيان سور. اليوم حديثنا على شروط، على الإجراءات نتاع تسوية الديون الفلاحية المتعثرة في ولاية بنزرت. شنو الجديد في الموضوع هذا؟ شنو الشروط؟ شنو الإجراءات؟ باش نحكي فيها بأكثر تفاصيل. نحكي على موسم الحصاد زادا لي أونكور، وين وصلت الأمور، كيفاش قاعدة تتقدم الأمور في ولاية بنزرت. بعد شوية كالعادة معايا عملية جيباكوري في التقديم والإعداد، عماد عذور رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت، عادل ماجري رئيس اتحاد جهة الفلاحة والصيد البحري ببنزرت، وأحمد الهمامي الفلاح الرائد. إن شاء الله نتفاعلوا في الموضوع بأكثر تفاصيل. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا. مرحبا بالجميع. تحية العزيز في الإخراج، تحية العواطف في التنسيق، والفجندوبي في رئيس التحرير، حمزة طيشي معكم كوتي ميكرو. تحية ليمون في البروديكسيون، تحية كبيرة لي بيان سور. نرجع بعد لحظات، مرحبا بالجميع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي تحبك
2: لازم على اوكسيجين اف ام
3: اوكسيجين اف ام
4: كما قلنا نحكي اليوم في لازم على الديون بالنسبة للفلاحة اليوم شنية الشروط شنية إجراءات تسوية الديون في الأحياء المتعثرة في ولاية بنزرت موضوع مهم عمل هادي اخترتونا الأسبوع هذا وإحنا في قلب موسم الحصاد والحسابات الحسابات متاع الموسم كيفاش نسكره كيفاش نلم فلوسي عام الجاي كيفاش كيفاش باش نبدأ الساعة عندي ديون وعندي برشا حاجات تنجم تمشيش الأمور هذا كل أسئلة تطرح من هذه
5: أكيد حمزة أولا مرحبا بك ومرحبا بضيوفنا تحية لكل مستمعين الأوفياء وبالخصوص لأخواننا الفلاحة اللي موجودين في الحقول واللي هم ما يعرفوش ما عندهمش عطلة فما الناس تمشي للشطوط وتتفرد الفلاح ديما مناظر وموجود في كل وقت على كل احنا اخترنا الموضوع القروض وما ادراك ما القروض وتعرف حمزة انت كل موسم يلزموا تحضير سابق ويلزموا قروض لكن احنا على ارض الواقع القروض هذه نسمع بها اما تجي متأخرة اما تجي كذا ما فيهاش حلول احنا عنا توا يقال وان هناك الجديد فيما يتعلق بحلحلة القروض بمعنى قرار من تو نسمو الأخوة هما عندهمش هذية من معناها البنك المركزي باش فما قرارات للأخذ وبعين الاعتبار بتسوية وضعية القروض السابقة خاصة وأنه العديد معناها عندهم إشكاليات كبيرة لنجموش حتى حمزة يحاول باش يعمل قرض جديد مدام هو يبدأ مسال اتباعا سنطرح الموضوع مع بعد استماع الإخوة
4: بالضبط نحكيو فيه إن شاء الله بأكثر تفاصيل بعد شوية خلنا نستقبل الإخوة بحثنا في البلاتو سعادة المجي رئيس اتحاد اللاجئين الفلاحة والسيد البحري سعادة مساء النور مرحبا بك
6: مساء النور سي حمزة تحية ليك وللإخوة والأخوات متابعين أكسجين أف أم تحية للإخوة السهرية على إنجاح هذه المؤسسة العالمية المتميزة تحية تقدير وشكر للأخوة الفلاح والبحارة بولاية بنزرت وإن شاء الله نتعمق في الموضوع هذايا اللي عنا فيه برشا ملاحظات وبرشا ما نتحدثوا فيه عنا ما نتحدثوا فيه
4: فما ما يتقال بيانسور أيه. تحية لأحمد الهمامي الفلاح الرائد أبو حميد مساء النور مرحبا
7: مساء النور وتحية من الأعماق لكل مستمعي أكسجين أف أم وللفلاحة اللي يقولون شكرا ويرحم والديكم يرحم والديهم زاد هما نحن راهو ما عندناش مزية نحن رانا نبلغوا فهمتني واللي فم رانا نحطوه على الطاولة وإن شاء الله ربي يوفقنا ها ولقينا فضاء باش نعبروا على مشاغل الفلاحين
4: دار داركم يا سيدي مرحبا بكم الناس الكل عمل هادي قبل ما نبداو موسم الحصاد كالعاده نتبعوا قاعدين نشوفوا كيفاش ماشي الامور
5: والله خليني قبل حمزه احنا راهو كبرنامج كنا بعثنا الاداره الجهويه منذ بجهوي للتنميه وحبوا يحضروا لكن ما تعرف القرار الاخير في ترخيص الوزاره للاسف فما عبروا على استعدادهم نوجه تحيه لسيري ذاس باني اللي عبر حضوره لكن بعدي بلغني يقول لي راهو ما جانا حتى ترخيص من الوزاره هذا جانب
4: الجانب يكون معنا سيري
5: ذاس صحباني
4: المفروض يكون معنا سي عماد عذور رئيس نقابة الفلاحين ان شاء الله المناخير
5: ان شاء الله يلتحق هو توا ان شاء الله يلتحق عطانا الكلمه وان شاء الله يلتحق بينا باش يثر الحوار باش نسمعوا وكيك يكون الراي وراي المخالف
4: واضح موسم الحصاد
5: موسم الحصاد حسب تو المعطيات الأولية وحسب ما سمعنا بالأسبوع الماضي في ولاية بنزرت ما هيش الأمور كما انتظرناها وكما تفائلنا وقلنا سيكون موسم واعد على أرض الواقع العكس هو الصحيح سواء من نوعية البذور والجودة أو حتى البونتو كما نقول وإحنا الإنتاج والإنتاجية هذه الحقيقة اللي نقولها هذه إن شاء الله يأتي حسب طول وصلنا من 55 و60% هو من موسم الحصاد ويبقى الفلاح هو مسكين نتيجة لعدة اعتبارات كنا ذكرناها في السابق اللي هي اللامونيتر وعدة أمور أخرى هاي نتيجتها وقت اللي نبدو نحكيه حمزة ونقول الاكتفاء الذاتي معناها الأمور كلام نحبوه تتجسد واقع بشكك ربي أعطانا الأمطار السنة لكن احنا ما استغليناهاش ضيعنا الفرصة علينا وفما ولايات أخرى معناها قاعدة تقدم على حساب ولاية بنزرت.
4: نبدأ معك سي عادل، كيفاش وين وصلتوا؟ قداش النسبة لحد الآن؟ شنو الوضعية بالنسبة لموسم الحصاد في ولاية بنزرت؟
6: طيب شكرا سي حمزة. النسبة في حدود 60%. نسبة الإنتاج ضعيفة مقارنة بالموسم السابق، ثم ضعف كبير برشا واضح، نقص في الإنتاج ونقص وضعف المردودية. تشكيات كبيرة من السادة الفلاحة في أمور النقص ضايا والمخلفات متاعها، هي كما نقولوا فيها حصل ما في الصدور تو. حصل ما في الصدور والموسم على أبواب النهاية متاعه. الأسباب والمسببات كنا ذكرناها عديد الحلقات. الأسباب هي لم يكن الفلاح فيها متسببا فكان هو الضحية. الأسباب من أول الموسم وأولها نعاود ونأكد، وهي في الإعادة إفادة، هي أولها الزراعة البذور الممتازة. بعد أن تعدينا لمرحلة ديابين، بعد تعدينا لمرحلة لامونيتر، بعد تحدينا لمرحلة الدواء، بان بالمكشوف اللي الموسم الفلاحي هذايا صارت فيه برشا عقبات وبرشا حواجز. الموسم كان باش يكون رائد متميز للغاية لو كانت ثم الإرادة في التوفير المستلزمات متاع إنجاح الموسم. الأمطار الأخيرة كانت في آخر الموسم، سبقتها الانعكاسات متاع المواد الكيميائية متاع الأدوية. السبولة ما كما نقولوا بالمنطق الفلاحي ما جدرتش، الكعبة ما تملتش، ثم تفرقيع في النعمة، الفلاح الكل تشكي، المراكز التجميع تعبر اللي هو ثم نقص كبير ياسر. حتى كتعود انت في الطريق تعرف اللي ثم جرارات متعدية،
4: ما ثمشك الصف والجو
6: حركية والصف اللي كنا نتمناه ما لقيناهوش. الأسباب نعود اللي هي واضحة، الفلاح كيفاش بش يعود الموسم الجاي، كيفاش بش يخرج من مأزق الموسم الفلاحي الحالي، كيفاش بش يصفي ديونه، كيفاش بش يكمل الموسم، هل القمح المتوفر باش يكون في مستوى اللي هو باش يبقى للزرعه العام الجاي، هل الدوله باش توفر بذور ممتازه. السيده الرئيسه المديره العامه لديوان الحبوب في تصريح اخير، ونتمنى للتصريح هذا يكون محمل بالجديه والصدق مع احترامي لشخصها، قالت الناس كل تتأدوا يعني تصبوا القمح متاعكم ونحن راه مش نوفر لكم بذور. الحديث هذا صار العام الفارط، الناس كل صبت قمح في المراكز التجميل، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ما ثمش قمح، ما ثمش بذور ممتازه، نسبه ضئيله جدا بذور ممتازه.
4: برشا برشا برشا فلاح علمكم لمتوا بعضكم معناتها في الموضوع هذا، يقول لك خويا ليه، خويا ليه تخلي بذورك، ما تعملش على لا الوزاره لا حتى حتى حتى اطار، يقول لك ليه خلي بذورك اقرا حسابك على جنب ما تعرفش عليها معناتها.
5: حمزه في كارته فعل لو تسمح، احنا استضفنا ممثله المندوب الجهوي وقالت ولايه بنزرت خذت الكميه الكافيه وزياده فيما يتعلق بال بذور الممتازة.
6: نحن باش نرجعوا ناقشوا الأرقام هذه، وباش نرجعوا لنفس النقطة الأولى اللي نحن ناقشنا فيها وتناقشناها حتى مع السلطة المعنية بالأمر. الأرقام تاع البذور الممتازة هذه كي تقول هي بنزرت، شنو الطريقة العلمية اللي باش نضبطوها اللي هي قاعد في بنزرت؟ شنو المعيار؟ لربما تكون خرجت للولايات مجاورة أخرى، البذور الذي الرقم اللي موجود في بنزرت مش موجود هذايا على عين المكان. ثم بعد ارتأت إدارة سلطة الأشراف اللي هي بش جابت القمح آخر بش سدت النقصان، بش حدت من حالة الغلاية الموجودة عند الفلاحة. الرقم ذا مش فلاحة الكل تمكن من بذور ممتازة، الرقم ذا ربما يكون مشى الولايات أخرى مجاورة. الأرقام ديما نحن منحبوش نضبطوا بها، ما هيش ثابتة على العين.
4: واضح. أحمد الأمامي
7: باي، انا نحب نقول اللي شعف شعف واللي ما شعفش الله لا يجلو باش يشعف. الفلاحة عامنا والما خليتو زريعتكم وريت شنو صار فيكم، فهمتني؟ اسنا خلو زريعتكم ترروها داوها، ام بعد كي يجيبوا القمح سيليكسيوني ولا البذور الممتازة 50-50 مدليش كارة مدليش كارة ما تمدليش ما يخرج. أنا بالنسبة لي أنا باش واحد يفرض علي يقول لي ها توا بيع قمحك وتوا نعطيك الزريعة لا لا بابا يبت شوية. بالنسبة للفلاح أنا نصيحة كفلاح رائد خلوا زريعتكم كاملة كان جوفروا بارك الله فيهم ما وفروش بارك الله فيهم. هذا شو نقول لك انا بالنسبه لي انا هذه نصيحتي للفلاحه والديون حادث ولا حرج نتاع الفلاحه حاسينه من الاخر لاباس بحول الله لاباس كالعاده
4: او نحسدوا نزرعوا في الحقيقه نتاع الوضع حقيقه الوضع وين وصلنا في الموسم تقييمك يعني ابريق
7: الموسم
4: فتنا شطار ديجا
7: على ابواب على ابواب على ابواب النهايه فتنا لا لا فتنا برشا فوتنا برشا تو بدا يلم في روحه الموسم
4: شنو احسن المناطق
7: الاصداء نتاع متى اللي جيني انا لزيكو من الاصدقاء ومن الزملاء ومن كذا فما دي بارسيال نبداو بالباهي فما دي بارسيال عطاو ارقام باهيه فهمتني ولا وتفرح القلب لكن نسبه قليله انت 1-2% من المساحات الجمليه فهمتني وما بقاها كلها فهمتني ولا لا كبوت قال يقولنا بلغتنا نحن في اللعبه ما بقاها كبوت.
4: وين احسن بلايص احسن مردوديه كانت سي سي
3: بصفه عامه نقص كامل في بنزرت احسن مردوديه موجوده في اوتيك اوتيك راهي ما فيهاش مساحات شاسعه مع احترامي للجهه ديما غزالة وجومين ومطر يعني ماهوش مقياس ولا معيار متاع ثم نسبة ضئيلة. أما أنا نحب نوجه سؤال لسلطة الأشراف هل البذور المتوفرة الآن صالحة باش تكون العام الجاي تتزرع وتكون تعمل رنتابيليتي باهية وتكون إفكاس وإلا لا البذور الموجودة تو على الحالة الموجودة فيها تو نفس الخلل متاع عام الأول لهنا سلطة الأشراف مطالبة بتوفير بذور ممتازة تكون عندها معيار صحيح خاطر البذور اللي موجودة طول كلها راي تفرقيع وكلها راي الفلاح باش يتلزي خلي الزرع عادية خاطر باش ما يبقاش كما حالة عام الأول. أما كبذور باش تتزرع العام الجاي لا
5: عاد لو تسمح احنا توا فما في جهة جومين في تهنت معناها حاجة مشجعة فما ناس خدمت وجابت البونتو ولما تصابتها وفرحانة برشا
4: ذاك عليش حبيت نعرف شنو
5: مالبارا فما أنا قلت أنا تهنت ونسمي لك بالجهة وأنا من مصدر صحيح كي نحكي معاك راني منيش تقول لي أنت نسبة مية فما جهات على جهات تما فما زادة جهات جابت بونتو 40
4: هو
5: و30
4: هو قال أوتيك مشات أنت بالنسبة ليك جومين زادت كيف مشات
5: قد تهنت خاصة
3: سي محمد لدي يكون بعلاقته الشخصية ثم فلاحة أعطوه المقياس هذا أنا نحكي جهوين بحكم المسؤولية متاعي أنا نأكد لك اللي نقص تام تام تام وذي الشاذ يحفظ ويلو قاسوا عليه هذه حالة شاذ حالة حمزة حالة تتحدى تصبح على صباح
7: حمزة أنا في حد ذاتي أنا في حد
4: أنت هني جيك الجنوبية شنو حوالها
7: والله الجنوبية لبس فهمتني أنا خذيت 45 وخذيت 15
5: لا فهم الخمسة واربعين
7: كيلو هي موجودة أنا قلت لك نسبة صغيرة نسبة صغيرة عندي بارسيال جابت 45 وعندي بارسيال أخرى جابت 15 و20
5: هذا اللي حبيت أصول من عموش نقول كلها راو محتلال
3: لا بنزرت ما هيش بتخلط للرقم انت عامل أول
7: ما دخلتش ما دخلتش
4: هو سعادة بتاتر اليوم كرئيس اتحاد جهوي يحكي على الجهة الكل يمكن سعادة
3: أنا
4: في العمور معناتها اليوم نجم نلقى في تهند ماشي الأمور نجم نلقى قال أحمد في جنوبية ماشي الأمور هو قال سعادة
5: حتى في ماتر وفي
4: أي. لكن بتتر بالمعادل
7: الغالبية
3: صفة عامة أنقص من عامل
7: الغالبية المعادل طايح
4: متوقع
7: طايح 20-25%
3: حتى وطنيا المتوقع ما نشوفش نخطو نحن اللي قلناه
4: متوقع في المشاكل اللي صارت وشكليات اللي بالحق وقايد باش نتجاوزوه من توا عملي
5: وهذا اللي قلناه حمزه قلنا لي قاعده تتدحرج
7: بالضبط لازم الفلاحه وزاره الفلاحه تتدخل
5: سيد احمد لو سمحت قلنا ولايه بنزرت قاعده تتدحرج ومكانها اللي كان معروف والمتداول سابقا المرتبه الثانيه ولينا توا في المرتبه
7: لا كلامك صحيح واش اكثر من صحيح وسلم التعيير ما كانش راه باع وروح
4: واضح شكرا
7: كاج العام الجاي يكرو فلاحه من فرنسا
4: شكرا سيد احمد يعطيك الصحه بعد الاخبار رجعين معكم اخبار مساء ونص مع واد فلعوني كيف قلنا نحكيوا على الديون اليوم بالنسبه للفلاحه كيفاش الجرايات كيفاش الشروط كيف يجمو يتجاوزوا الاشكاليات هذوما الكل نحكيوا فيهم باكثر تفاصيل بعد لحظات
2: لازم على اكسجين افان
0: اكسجين افان
8: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
9: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار ثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti على www.radiooxygen.ti.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في موعد الأخبار على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي شهد شاطئ رفرف الحماري تسجيل 7 حالات غرق البارح، وقد تم انقاذهم من طرف اعوان السباحين المقضين واسعاف جميع المصابين، حيث استقرت الحاله الصحيه لخمسه اشخاص، في حين تعرض شخصان لصعوبه في التنفس وتم نقلهم بواسطه سياره اسعاف التابعه للحمايه المدنيه للمستشفى المحلي حسان بالخوجة براس جبل، وذلك لتلقي الرعايه الطبيه اللازمه، وقد وصفت حالتهم بالمستقره وفق متابعه محمد المرالية. انعقدت بقصر بلدية منزل بورقيبة جلسة عمل للجنة المكلفة بمتابعة مشروع تهذيب حي الثورة والتجديد العمراني تحت إشراف معتمد المدينة، وبحضور الكاتبة العامة للبلدية وجميع الأطراف، ذلك للنظر في مدى تقدم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالمشروع قبل الانطلاق في الإنجاز، حيث تمت الإشارة لأن الإجراءات الخاصة بالإعلان عن طلب العروض بلغت مراحلها النهائية وسيتم الإعلان عنه في أقرب الأجل، ذلك طبقا للإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. كما تم التأكيد على ضرورة استكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية في الأجل المحددة مع التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، وذلك لضمان انطلاق الأشغال فور استكمالها وإجراء إبرام الصفقة. على الصعيد الوطني حظرت شركة تونس للطرقات السيارة من إحداث واستعمال الفتحات العشوائية على حافة الطريق، متوعدة مرتكبي هذه الأفعال بالمساءلة والمسؤولية الجزائية، وذلك طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. وأوضحت الشركة أنها تواصل تنفيذ تدخلاتها الميدانية لغلق هذه المنافذ العشوائية، مبينة أن اللجوء إليها يمثل سلوك خطير يعرض مستعملي الطريق إلى حوادث وخيمة ويؤدي إلى إتلاف تجهيزات السلامة المرورية وخاصة حواجز الأمانة. ودعا المصدر ذاته المواطنين إلى الامتناع عن فتح أو استعمال هذه المنافذ مهما كانت الأسباب، واعتماد المداخل والمخارج القانونية والمهيئة لذلك، مشددا على أن المحافظة على تجهيزات السلامة والممتلكات العمومية بالطرقات السيارة تعد مسؤولية جماعية. حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من التداعيات التضخمية للتعويل المفرط على تسهيلات البنك المركزي لتمويل الميزانية والتي بلغت مستوى غير مسبوق يناهز 11 مليار دينار، داعيا إلى حصرها في نفقات الاستثمار العمومية. وبين الاتحاد في مراسلة حول مقترحاته لمشروع قانون المالية لعام 2027 موجهة لوزارة المالية أن سياسة التدين الحالية تتطلب عقلا عبر تنشيط الدبلوماسية المالية وتجنب الضبابية، مقترحا إعادة اعتماد القرض الرقعي الوطني الموجه لكافة المؤسسات والمواطنين.

0: أبرز أخبار العالم، حذر قائد عسكري إيراني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل من شن أي هجوم على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة جنازة رسمية للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في غارات جوية في اليوم الأول من الحرب. وقال قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته وسائل إعلام حكومية: نحذر أعداء إيران ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من أي سوء تقدير، ونحثهم على التفكير في الرد القاسي الذي ستشنه قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان ضد بلادنا. نهاية هذا الموعد الإخباري، نتلقكم عواطف العوني في الختام. يذكر كافة فريق اسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
1: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أوكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أوكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أوكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أوكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: لازم على أكسجين
1: أفاق. أكسجين أفاق. نصي معكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم. من وكدوا تسمعوا فينا، كما قلنا باش نحكيوا على الديون اليوم بالنسبة للفلاحة، شنو الجديد في الشروط وإجراءات تسوية الديون الفلاحية في ولاية بنزرت. تعمل هادي بحذانا سي عادل الماجي رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة، وسيد البحري أحمد الهمامي الفلاح الرائد. دونك موضوع مهم عمل هادي.
2: أكيد الموضوع هو مهم وموضوع الساعة، ويبقى معناها الفلاح عنده علاقة بالقروض والجدولة القروض وإيجاد الحلول، لأنه إذا كان متخلصش قرض حمزة تبقى معطلة، راك تقف أمورك وما تنجمش تجدد. وهذا ما نعرفش أنا توشنيها آخر الأخبار، نسأل أنا نحب الهيكل تكون هي شنو عندها أخبار. أنا عندي يعني توا فما شكون مدني مشكور بالمنشور البنك المركزي عدد 6 لسنة 2026، الموضوع شروط وإجراءات تسوية الديون الفلاحية المتعثرة. شنو عندكم يا سيد؟
3: لم يقع تفعيله، هو بقي حبرا على ورق.
2: كيفاش توا هو توا هذه؟ أنا توا نجيبك في منشور صدر بالرائد الرسمي
3: في بالي بينا،
2: والبنوك في بالها
3: ما تفعلش، ما تفعلش
2: مندوبية الفلاحة معناها كذا، كيفاش ما تفعلش؟
3: ما تفعلش، نشوف الفلاحة البنوك البنك الوطني الفلاحي ما تفعلش، مازال ما تفعلش.
2: شنو مازال ما تفعلش؟ نقرا لك انا شنو هي
1: عندك عمليه
2: جاتني. انا نقرا لك يا سيدي، تتولى الفصل 4 هذايا نظام تسويه الديون الفلاحيه المتعثره وفق احكام القانون عدد 5 لسنه 2026. الفصل 4، تتولى البنوك تسويه وضعيه الديون البنكيه المتعثره المسنده على مواردها الذاتيه وعلى موارد ميزانيه الدوله للفلاحين والمؤسسات الناشطه في القطاع الفلاحي المصنف صنف 4 و5 في تاريخ 30 سبتمبر 2025 حسب ما تم تصريح بلد. شو يقول لك هو في الاهم من هذا؟ هذا اعاده جدوله كامل اصل الدين وقيمه الفوائد التعاقديه الاصليه الموظفه على مده اقصاها 7 سنوات، منها سنه امهال. عش عندك هذا ولا لا؟
3: عندي 7

0: يتم تحديده حالة بحالة حسب قدرة مونتريال السداد. الطرح الكلي, وهذا شيء إيجابي سيد أحمد, إذا كان هو يقول لك الطرح الكلي لخطايا التأخير الموظفة على هذه الديون حاجة بيه
1: بيه,
0: ويشترط الانتفاع بهذه الإجراءات دفع. إذا مش طاو أنت بشي حلو لك مشكلته كذا يلزم تساهم أنت تدفع 5% من قيمة أصل الدين عند تقديم المطلب التسوية.
1: نسبة معقولة.
0: أنت توا أنا شلوم كيفاش الفلاح صغار الفلاحين ما عندهمش المعلومة, واللي بشي يوصل المعلومة مندوبية الفلاحة هي قاعدة مناشط عندها دور بقاعدة تقوم بهذه خطرية وصلها مندوبية الفلاحة المنشورة ذي وقاعدة تتبع وهي كذا, وكذلك الهياكل النقابية مثلا نقابة أنا توا إذا كنت منقرض سي حمزة في نقابة ما يلزمك تتحسسني وتقولي هاو اخر الاخبار وهاو كذا ونشوفه هذية معناها توا هذه اللي جاوا به معناها الفصول هذية, وهي هذه معناها تهم الفلاحة, وان شاء الله احنا هذه تطبق على ارض الواقع. نتمنينا لو كانت موجودة معانا مندوبية جاي الفلاحة, لانهم هما عندهم اكثر معطيات, عندهم ابواب اخرى, عندهم اتصالاتهم, كانوا بحذانا كانوا نجموا يضيفون اما انا هذا. لكن زاد يا اخي انتم كهيك ماخوذها مني مسالش قبلها بيروح
1: عليا
0: ما عندكم شيء, انتم متابعة الرائد الرسمي يلزم تكون عندك ها القوانين ها هي موجودة سي حمزة وهاو اتفاق باش نمدك بها وانت تنجم تقرأ.
2: اي مش مشكل سي عادل, شنو تفعلك شنو تفعلك
3: القانون الضيط ترشال في الرائد الرسمي.
2: اي يقول لك انا بالنسبة لي قاعدة على حبر على ورق, انت كاتحاد فلاحين اليوم كيف تتبعوا في الموضوع؟
3: سي محمد لادي حبني نجاوبه بالبينة والحجة. قانون الضيط عدة 5 لسنة 2026 اصدر في الرائد الرسمي في 11 مارس 2026.
2: به
0: هكا ولا جديد هذه فما تفكير يوم
3: ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين, مو تفكير خاطر ما وقعش تطبيقه نحن على اتصال دائم بالفلاحتنا ومش المندوبيه. كان يمكن يكون البرنامج الذري اكثر لو كان مسؤولي البنك الوطني الفلاحي المؤسسه الكبيره العريقه
0: عايشك. لا نسمي البنوك عايشك, البنوك هي بنوك ربحيه واحنا عندنا برنامج نحترمه, اللي يحب يجي اي بنك يتفضل ينجم يجي معنا ويقوم بالواجب.
3: لا سي محمد لادي بعد
0: هذا هذه سياسه
3: الفلاح. لا لا
0: انا سمي قول بنك,
3: انا هيك الفلاح, انا هيك الفلاح. اش نعطيك التقدير, نعطيك المؤسسات هذه البنكيه العموميه لماذا وقع احداثها؟
0: لا لا لا احنا في برنامجنا عايشك عايش كذا, انا تعليمات عندي تعليماتك. احنا تسمي قول بنك ما ما نسموش البنوك,
3: انا
2: اعطيني الفكره.
3: لا لا كفكره عامه ما نجمش ما تلقنيش, مش نقول انا مسؤول على كلامي مش واحده واحده مش نطول حدك. القانون هذايا انا باش نجاوبك
0: جاوبني
3: باسم الفلاحه اللي هذايا ما وقعش تفعيله. باه اش نرجعوا للقروض وللفلاح وللبنوك العموميه. البنوك العموميه هذيا نسبه القروض الممنوحه من البنك الوطني الفلاحي للفلاحه تقدر ب 6.7 و7.2 فقط من اجمالي تمويلات البنك للفلاح, في حين تتوزع النسبة الباقية على القطاعات الاقتصادية والأخرى مثل الخدمات والصناعة. هذا البنك الفلاحي شنو مول الفلاحة ب 6.7%. أما فيما يتعلق بإجمالي تمويلات البنوك العمومية مجتمعة فأن القروض الموجهة للقطاع الفلاحي لا تتعدى 3.2 من مجموع قروض الدولة في الفلاح. فلاحة تتحصل بالبنوك العمومية اللي هي الدولة عندها النصيب الأوثر في 3% سي حمزة باهي مع العلم
1: خير ربي
3: 3.2% هذه بلا ما هذه معلومات مؤكده. مع العلم ان نسبه تمويل البنوك العموميه سي حمزه ركز معايا شويه
2: معاك
3: ان نسبه تمويل البنوك العموميه سي محمد لادي في القطاع السياحي تصل الى 13.88 من اجمالي قروضها. الفلاح 3.2% السياحه 13.88%. اما نسبه القروض الموجهه للقطاع الصناعي من البنوك العموميه فتمثل 36.1% من اجمالي التمويلات البنكيه.
2: باه
3: فلاحه تاخذ كان
2: في الميكرو
3: فلاحه تاخذ كان 3.2% من البنوك العموميه المجتمعه وتاخذ 6.7% من البنك الوطني الفلاحي. فهمتني؟ باه الهدف الاساسي كي نرجع
1: طول يحبوا مجاربي الفلاح اكثر منك يا
3: فرحان. البنك الوطني الفلاحي تاسس عام 59, تاسس من اجل ماذا؟ تأسس من أجل دعم القطاع الزراعي التونسي من خلال تمويل الاستثمارات الفلاحية مع تمويل توفير قروض للفلاحين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في تونس. هذا تمويل الفلاح.
2: بعد على حاد على المصاروف،
3: حاله على مصاره وخرج على الاهداف والاساسيه اللي تبعث من اجلها.
2: كما قال عسيل هادي اليوم ولت عباره ولا على بنك ربح،
1: عباره بنك ربح.
3: انا كي تلقى الارقام ثابته من التمويل، ثلاثه بنوك عموميه،
2: اي
3: ثلاثه بنوك عموميه كبرى، دوله عندها النصيب الاوفر فيه، توصل تمول الفلاح ب 3.2% منها خيبه المسحه.
1: هو البنك يسمع زيل عاسي عادل، البنك اللي يحمل اسم القطاع ما يموجش القطاع. ماذا تنتظر؟
3: انا قلت لك
1: ماذا تنتظر يا صديقي؟
3: انا قلت لك مول فيه 6%. الدوله شنو تملك في البنوك هذه يا سي محمد لاتي؟ ثلاثه بنوك عموميه كبرى شنو تملك فيها؟ تملك في الشركه التونسيه البنك ما يقارب 71.54%، في البنك الوطني الفلاحي 50%، في بنك الاسكان 33.37%. الفائدة الفلاحة اللي هي تمثل الأمن الغذائي وركيزة كبرى في الاقتصاد الوطني وأهم قطاع، ما تاخذ كان 3% من مجموع البنوك هذا. يقول
2: واضح. سيد أحمد يعني جايك خلاص مو سيد أحمد عامل هادي كيفاش قاعدين تبعوا في الملف تاع الديون بصفة عامة، وكيف يتعامل الفلاح اليوم في الكوتيديان تاعو؟ خليني من الكبار الفلاحين يا أحمد، احكي لي على المتوسطين،
1: خاطر
2: احكي لي على الصغار حتى احتيني
1: ما ياخذوش قروض. متوسطين وصغار ما ياخذوش قروض، ثم قروض تاع مزودين، ثم مزودين قاعدين يبيعوا في سلعتهم بالكريدي باش يخرج سلعته. فهمتني؟ كانوا يعطوا في الشيكات ضمانات، فهمتني ولا لا؟ من بعد نحت الشيكات ولات كمبيالات من بعد كذا، فهمتني؟ اما باش تحكي لي على الفلاح المتوسط والصغير ما ثمش قروضات. علاش؟ قول قايل علاش؟ خاطر الغالبيه نتاع الاراضي في الجمهوريه التونسيه ماهيش نقولوا نحن مهيكله، مش ملهاش المسح، فهمتني؟ وقاعدين نستنوا في الامم المتحده، في الهيئات نتاع الامم المتحده باش تمول لنا، باش نمسحوا نحن اراضينا ونهزوا لهم بلان في كل فلاح شنو اللي عنده. هذه نتاع حمزه، هذه نتاع احمد الهمامي، هذه نتاع البكوري، هذه نتاع سي عادل، فهمتني؟ قاعدين نستنوا في التمويلات من برا، فلوس الضرائب وين ماشيه، فلوس الفصفات وين ماشيه، فلوس البترول فين ماشيه، فلوس احمد الهمامي وين ماشيه، الله اعلم. فهمتني سيدي؟ هذاك علاش؟ شكون يستفاد بالقروض هذه؟ الفلاح الكبار اللي هم فهمتني ولا لا رؤوس الاموال، اللي عندهم عقارات، اللي عقاراتها مسجله واضحه وينجموا يعملوا رهنيات، واللي فما كيف ما اخر مره السيد الرئيس وقت اللي مشى للبنك للمسؤول هذا على التمويل القطاع الفلاحي يلقى 24 مليار ما غير ضمانات، و50 مليار ما غير ضمانات، و200 مليار ما غير ضمانات. فهمتني شكون ياخذ حمزه القرضات؟
2: مش مع بعض،
1: ما ياخذهاش الفلاح، راه ما ياخذناش الفلاح الصغير. فلاح صغير يمشي ياخذ قرض من عند مزود.
2: شكون ما ينتفع؟
1: تنتفع الناس اللي بهم الفايده. فهمت؟ الفلاح الصغير ما ينتفع. تعرف الفلاح الصغير شكون يمشي؟ يمشي الاندا، فهمت؟ يمشي لل
2: شركات التمويل،
1: يمشي للشركات الصغيره، شركات التمويل الصغيره اللي الفوائد نتاعها مجحفه ومجحفه جدا، توصل حتى ل 25%. كان يحسبها بالكالكيول الصحيح 25، خاطر هي تاخذ نسبتها ونسبه البنك المركزي، فهمت؟ تاخذ دوبل النسب نتاعها، تاخذ دوبل. ولكن اش يقول الميت قدام غاسله؟
2: باه فهمتني باهي لهنا. خليني في باش نعمل كومباريزون ظريفه عامل هادي،
0: نحب نرد على اي
2: لو تحب تفعل معاهم.
0: نتفاعل معاهم،
2: بيسالش تفعل معاهم، ما خدمهمش نعطي قوانين شبه مع الورق.
0: احنا انت تعرف عمليه التواصل مع البنوك، احنا حتى في حياتنا الخاصه بخلاف، اذا كان انت ما عندكش ضمانات ما تنجمش تاخذ قرض، واذا كان انت تكون عندك ديون ما تنجمش تجدد. هذه وضعيه اغلب صغار الفلاحين، ياخذوا ما يخلصوش بالطبيعه، ما يجددوش. يا سي احمد
2: علاش ما يخلصوش عمليات؟ ومن الحق علاش ما يخلصوش؟
0: مو ظروف، هذاك اخذ قرض ما وصلش باش يخلص هذا. وعلاش انا توا نرجع لكلامه؟ لانه احنا نوعين من ما تعرف انت التسجيل، فما الاختياري وفما الاجباري. الاختياري تنجم انت تسجل، لكن احنا اغلب اراضينا، سامحني تنجم، احنا اغلب اراضينا على الشياع، وهنا مشكله الفلاح الصغار. ملكيه مشتركه وما تنجمش تاخذ بها وكذا، هذيك علاش تتعطل الامور.
2: لحظه علاش لهنا عمل هادي؟ اوكي اللي سمعته كله معاك تو قوانين اوكي، لكن يقول لك اليوم عندنا بنك في تونس يعنى نورمالمون، والهدف نتاعو من بعث البنك هذا انه دعم الفلاح، وحتى اسم البنك اسم يعني ما ياخذ الاسم نتاع الفلاح. يقول لك انا اليوم البنك حسب سعاده الماجري هو رئيس اتحاد جاوي الفلاحين، يقول لك انا خويا البنك ولا ربحي، معناتها عباره ما عادش فما انه البنك هذاك
4: ربحي
2: دونك البنك هذاك ما عادش للفلاح، البنك هذاك ولا بنك ربحي، علاش ولا هكا معناتها
0: هو هذاك على جات توا ما عادش بربي دقيقه
4: تفضل
0: هو قدامك
2: سي حاج على جات قوينا
0: جينا باش نحكيك جينا يوم 6 جوان ما عادش رجعناش لمارس هذاك يتعلق
2: في الميكرو
0: بيتعلق بتسويه الديون المتخلده والمتعثره هذا جيل جديد جديد
2: هو لحظه بركه حسب بالله
0: خليني نكمل هو تو كيقول لك على معناها حاجات ايجابيه يلزم نكملوها ما نقعدوش في مارس يا ديك ربي يا سي عادل احنا تو دخلنا في سي جوان وفي الرائد الرسمي والبنك اعطى تعليماته البنك المركزي اعطى تعليماته لكل البنوك هكا سي حمزه ينجم قدامه الوثائق وينجم يقرا وقلت لك انا تلتزم البنوك العموميه والخاصه بتسويه وضعيه الديون البنكيه للفلاحين والمؤسسات تنشط القطاع الفلاحي والمصنف لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 فما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة على مدة أقصاها 7 سنوات.
2: اقعد معايا عامل هيك لحظات مع فاصل باش يتفاعلوا معك وخيين بعد الفاصل بزاف توصي معك في لازم لازم
5: بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت هلا تحياتك إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر 1 العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيل ولا كلمونا على 22 908 708. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على
1: أكسجين أفهم. أكسجين أفهم. مصري ماكو في لازم. مرحبا بالجميع، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي على الديون بالنسبة للفلاحة، كيفاش باش تكون الأمور، كيفاش باش تمشي العملية. ذوما كل أسئلة تطرح. الفصل 59 في القانون الأساسي، قانون العدد 17 مؤرخ سنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025، قانون المالية 26 يقول أنه فما معناتها روبريك كامل على إجراء تسوية جدول ديون القطاع الفلاحي، ويقول تلتزم البنوك في الفصل 59 تلتزم بنوك تسوية ديون فلاحية المسندة على مواردها الذاتية وعلى موارد ميزانية الدولة ومصنفة صنف 4 و5 بتاريخ 30 جوان 2025، والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 10,000 دينار للفلاح الواحد بتاريخ حصول عليها، وبالتخلي الكلي على فوائد التأخير تتم جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية على فترة أقصى 10 سنوات منها فترة إمهال لا تفوق سنة دون تسبق هذا بيانسور. ويقول لك في الفصل 59 يضبط البنك المركزي شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل. في 3 جوان 26 البنك المركزي عاود يذكر يبعث للبنوك، هذا منشور للبنوك، منشور عدد 6 سنة 26، يبعث البنك المركزي للبنوك يقول لهم في الفصل الأول يمكن للفلاحين والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحي متى توفرت فيهم الشروط القانونية المستوجبة الانتفاع وفق اختيارهم بأحد نظامي تسوية الديون الفلاحية، يا اما القانون عدد 5 ل 26 يا اما القانون 59 اللي كنا نحكي فيه لسنة 2025. دونك هذا ريال مشروع عن هذا قانون رائد رسمي، وهذا البوك سنترال يعمل رابير جديد 3 جوان 2026. انتم الاتحاد الفلاحين ولا انت بيدك احمد اليوم كفلاح، واين انتم من هذا الكل كفلاح اليوم على ارض الواقع؟ شنو فما تقول سي عادل؟ ما فما شيء يطبق، قاعدوا جوست اوراق في الرفوف هذوما، ولا منشور بوك سنترال للبنوك خاصه بنوك الدوله قاعدوا على الرفوف؟ كيفاش ماشي الامور؟ كيفاش قاعدين تعملوا؟
2: احترامنا للمنشور الصادر عن الدوله هو رائد رسمي الجمهورية التونسية، وذاك التذكير متاعو بما سبق في مارس.
1: أيوة.
2: تذكير هذا
1: يجري البنوك
2: خاطر ثم تباطؤ في تنفيذ القرار من مارس لجوان.
1: مؤكد عندك؟
2: مؤكد، ما ثمش تطبيق، حتى ما تطبقش لتو. النية متجهة في حل الموضوع هذا بعد ما تصب الفلاحة ما القمح متاعها.
1: كيف؟
2: بعد مين تهي موسم الفلاحة هذا؟ تنتهي المدة ذيك صعب شي حلو هم الباب لتسوية الوضعيات
1: بعمل هيدي يقول لك فما دومون تتعمل، فما وثائق تتصب، دوسي كامل يتمد باش تتمتع بالاجراءات هذه. قاعدين تجربوا يعني، فما فلاحة قاعدين ماشيين فيها
2: البروسيدور، ثم فلاحة اتصلوا بالبنوك لكن دوسياتهم قالوا ما جانا حتى شي باش يتصبوا.
1: جانا حتى شي باش يتصبوا واش معناتها؟ يعني ما جاناش الاذن باش نصبوهم
2: بالطبيعة.
1: فهمتك،
2: باش نقول اسمعني، عديد القوانين خارجه في الرايد الرسمي وعديد القوانين ومشاريع قوانين، لكن التطبيق نوى والقول نوى. انا حبيت نرجع لسي محمد دادي وسي احمد
3: فعل معاك.
2: سابقا كانت الفلاحه تاخذ في القروض، حكوا الاخوه على التسجيل والتسجيل الاجباري والاختياري. قبل كان الفلاح الصغير ياخذ قرض بشهاده تصرف العمده، كان مكتب صلب خليط الارشاد الفلاحي يمشي الفلاح يزول الفلاح. كنا تربينا بالشيضايا وكبارنا وفلاحتنا تربوا، ياخذ شهاده تصرف مع عند العمده اللي يشهد اللي هو فلاح، ويمشي ياخذ قرض موسمي بمبلغ محترم في الوقت هذاك. وتجد في السنوات الاخيره وقع انهاء عمليه القروض الموسميه الصغرى. في السنوات الاخيره وقع انهاء الجمله، كانت قبل شهاده التصرف تاع العمدة تكون ملف تمشي تعمل لاسيرونس نتاعك، تريق الأمورك، تمشي تاخذ قرض من البنك الوطني الفلاحي في السنوات الأخيرة تقضى على الأمر ذاهب. أنا باش نحكي لك أمر، في غياب التمويل، في غياب التمويل العام، التمويل اللي هو الدولة تكون متكفلة به، الدولة تكون متكفلة به عبر مؤسساتها البنكية العمومية، برز عامل جديد، برز عامل جديد اسماء جديدة، مؤسسة تمويل مشاريع فلاحية، مؤسسة صغرى، مؤسسة تذية خرجت للسوق بالكم الهائل متاحة
1: خاطر فيها الميكرو كريدي ربح برشا.
2: المؤسسة تذية شنو الفرق ما بيناتها هي والبنوك العمومية؟ الفرق البنك العمومي يخليك تمشي وتجي تمشي وتجي ويعطيك كم هائل وشبل من الأوراق باش يعطلك ويعطل الأمور. المؤسسة الصغرى هذه فيها إسراع في الحصول على التمويل. أما باش نعطيك رقم في نسبة الفوائد نتاع المؤسسات هذيا الجديدة هذيا اللي جت في غياب البنك الوطني الفلاحي والمؤسسة
1: العمومية المرابطة جديدة
2: من 20% إلى 35% نسب فوائد
1: واضح
2: للجمعيات هذيا. أما البنك الفلاحي كي يعطيك قرض البنك الفلاحي شنو ياخذ فائض؟ ياخذ 2.5% بلس تي ام ام بلس تي ام ام. لهنا لهنا العمليه الفلاح خلوه فريسة المؤسسه هذيا
0: هو غبي عاد سمعني هما عملوا القانون هذا وعملوا المؤسسات الصغيره هذه وصعب عليك الاجراءات في البنوك كلها باش تمشي للمؤسسات هذه اللي مالها معروفين شكون فهمتني باش تاخذ فوائد باش تاخذ قرض بنسبه فوائد من 20 ل 35%.
1: عامل هذه شنو
0: هذه هات بربي حمزه لحظه خاطر انا راني سيد او
2: ما
0: فاهمين خليني خليني نتكلم عامل هذه انا مشيت مره للبنك نتاعي مشيت باش ناخذ قرض باش ناخذ جردينه باه قال لي يا احمد الجردينه اللي مش تاخذها راه يلزمك توفر 20% تمويل ذاتي فهمتني باش تشري الجردينه هذه
1: انا التليفون عامل هادي
0: مازالش عامل هادي خليها هي واحده واحده باه قال لي هاونا ندبر عليك انا بر امشي للمؤسسات هذه نتاع التمويل فهمتني هراي الدولة مفصلت لهم قانون على على قدهم فهمتني
1: ما غير التمويل
0: ما انت ما غير ما تدفع حتى فرانك انا فاهم اما راهو شنو بابا راهي تتكلف لك
1: يعني سمعني اللي حد بانك نتاعك شنو قالت
0: قال لي برا امشي
1: لا هو شبيه
0: هو يزم وقال لك الدولة انا ربطتني بقانون ما نجمش نعطيك مونطون الا متوفر نسبة نتاع تمويل ذاتي معينة فهمتني
1: واضح
0: اذا كان ما عندك
1: جزء لو كمشي للميكرو كريدي هما يجمعتيوك بلاش
0: ها ودي ما نجيت ممكن لا هاك يعني بلغة اخرى اللي عمل القانون عملوا للناس هذو ما بيش يربحوا وتقول لي الفلاح الصغير والفلاح المتوسط على لا يفكر فيه
1: واضح
0: ها وش نحكو نحن في الدول التونسي
1: شنو به اوكي هذا في سنة قروض لكن شنو يمنع يقول لك اليوم عامل هادي شنو يمنع انك تمشي جدول ديونك مع البنك نتاعك شنو يمنع اليوم هاي الدوله قاعده تقول لهم جدول للفلاح
0: هاي
1: اي
0: على شنو يمنع الفلاح عندي انا صديقي والله توا وقت اللي يحكيوا في الكواليس اللي تنقص عامل هادي وسي عادل فهمتني حبيت نطلبه قال لي يعني توا ديما يخزر واحد في الاذاعه وكذا يقول لك كذا عنده علاقات كبيره وعنده كذا ويهز التليفون ويطلب سيفلان ويطلب قال لي احمد بجاه ربي راهوك القانون اللي هبطوه راني مشيت باش نعمل جدول ماخذ 25 مليون مسكين فهمتني ما خلطش يصرف جفاف فهمتني ولا لا ما خلطش فهمتني قال لي بجاه ربي راهم عملوا قانون الجدول النجم ناخذ نجم نمشي فيه ولا لا قلت له برا دق الباب واسمع الجواب ما هو هذا المنطق ولا لا يمشي للبنك المؤسسه اللي خذاه فهمتني امشي رجع بخوفي حنين
1: اش قالوا له
0: قالوا له مازال ما هبطش
1: تفضل سي
0: توا اللغه اللغه ذي هذه عملوها تعرف عملوها عمل هذه كي تحكي لي انت على القوانين نقول لك انا عملوها انا مشيت لصاحبي عضو في مجلس النواب توا مشيت له باش يعملوا كل كونت نتاع نتاع مجلس النواب البنك قالت له الرئيس قال لي والبنك قالت له تحكي انت
1: في الميكرو عمليتي
2: كل البنوك تربطها قوانين
1: اي لا سامحني هو يقول لك اليوم كيف مشى للبنك قالت له
2: اصبر مشات وهذا جديد انا ادعو
1: قالت له اصبر شويه راه مازال ما وصلناش
2: سي لو سمحت استاذ انا ادعو سي عادل انت مو عندكم علاقات طيبه ومتناسقين مع مندوبيه المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه والصيد البحري يا اخويا جيبوني الخبر اليقين اتصل بهم وشوف واتصل بسيري ذا السحباني او السيد المندوب وجيبونا لانهم هما تو يقول لك هذا خبر
1: في الميكرو عملية
2: يقول لك خبر باهي خبر ايجابي واحنا هنا سعيين
1: لا هو ايجابي على
2: هذا ايجابي على
0: هو باهي هو باهي انت علاش مانيش ضده
1: لحظه برك انت علاش نحسك عندك التاكيد من البنوك
0: باكش جدول ولا
1: احنا في بالناس اللي هما قاعدين يطبقوا فيها عمليه
2: انا اخسر انا
1: انت اعطيني المعلومه عندك المعلومه عند البنوك
2: انا لا انا عندي اتصالاتي حسب المندوبيه يقول لك احنا ماشيين في التمشي
1: المندوبيه خاطئه عاد
2: هذه انا تو نحكي الاسبوع القادم ما عندنا برنامج احنا باش نكملوا نخدموا موسمنا بالزيتون سأمدك بكل الوثائق
1: صحيح
2: تبدأ عن الخبر
1: تحس فما حلقة ناقصة
2: لا خبر أنا هاو سعادة زادة كما أنا بشمشي للبنك البنوك كما سعادة الأدو بشمشي يتصل بالمندوبية
0: أنا بتصل اتصل
2: بالبارح اتصلت اليوم وأنا باتصال بالسيد رضا الصحباني اللي هو تاينوب
0: يا سي محمد رضا الصحباني مثل المندوبية
2: أنا نحكي لك على مؤسسة مالية مؤسسة مالية الفلاحة بتاعنا مشو اتصلوا بي مشي تنوب أنا شو اللي بيناتنا أسبوع
1: اي لحظه عم
2: هادي لا اكدت وانت لا انت اكدت
1: وقعدت اكدت وبلقى تاكد يا عم هادي انه البنك قاعد تطبق
2: سمح حمدي لسان دفاع نتاع البنك تاكد طبعا لا جزما لا عايشه لست دفاع عن اي كان انا لست دفاع انا قبلك انت ادافع عن الفلاح سيخ الفلاحين وانا موجود انا وهذه الحصه نتاعنا احنا باش ناخذ لكن انا زاد راني نعطيك حقائق مش
0: نقول
2: لك ماشي لا انت تبقى مولم بيه الموضوع
0: لا لا لا
2: تو هذا اللي كتبت حد 15 مره
0: سكوب عامل
2: ليس لك ليس لك علاقه في النجوه حتى برا الداخل كي حكيت انا واحد قال مانيش
1: معاك انا مانيش بيه اسمع خلينا نفهموا بعضنا عامل هادي وسي عادي ما فهمتش اليوم شبيك لحظه كل واحد شنعطي لحظه كل واحد شنعطي رايه يحكي بهدوء خاطر مستمعين نجموا نقلقوا باش نفهموا بعضنا عامل هادي وعامل هادي وسي عادل الماجي اليوم ما فهمتش بيكم لحظه برك بيناتكم في الكواليش بيكم اش عاملين باه عامل هادي اليوم خلينا نفهموا بعضنا عندنا ديون للفلاح والفلاحه مخنوقه يقول لك ما نجمش جدولهم لي باش نجم نمشي انا فيهم جاي الرائد الرسمي منظمة السيد رئيس
0: الجمهورية التونسية
1: اكزاكتومون نقولوا فيه راه فما اجراءات لتسوية وجدول ديون الفلاح والقطاع الفلاح هذا رائد رسمي 12 ديسمبر 25 واضحين؟ باه يجي منشور بنك المركزي في مارس يبعث لحظة في مارس يبعث للبنوك يقول لهم جدلوا ديون الفلاح يجي البنك المركزي يعاود يبعث منشور نهار 3 جوان
0: اي ذكر ان الذكرى
1: تم منشور عدد 6 يقول لهم جدلوا ديون الفلاح
2: ونحن اليوم قديش
1: 3 جوان اليوم
2: اليوم 2 جويل ما طبقش البارح
1: اوكي صحيح تحشتي بهذا
2: للبارح
1: عمل هادي لا مصر عمل هادي يقول لك راني عندي انا متاكد انه لحظه البنوك قاعده تجدول سعادة انت ها قلت انا باتصال بهم البنوك قالوا لنا اصبروا مانيش باش نجدول تو احمد يقول عندي صاحبي مشى البنك قال له اصبر ما جاني شيء دونك بين اللي يقول في عمل هادي خاطر هو تحسوا متاكد سالته قلت له عندك المعلومه عند البنوك اليوم يطبقوا اذا تحكي لي على المنشور اوكي منشور البنك المركزي ذكر في البنوك نتاعه طبقوا الجدول نتاع الديون للفلاح
2: انا حبيت انا مش
1: سورتيراش عندي
2: نعرج لك حاجه
1: انت رئيس اتحاد الفلاحين قل لي سورتيراش عندك
2: انا سي محمد لادي بكل اجلال وتقدير ليه
1: خليني نتكلم احمد
2: بالله باش نجاوبك على السي محمد لين انا وياه علاش كاين الاثنين
1: اليوم اش بيكم؟
2: باهي اتو نجاوب نحن الاثنين من مطر
1: اي
2: ومطر سخونه برشا سخونه برشا يعني نحن الاثنين جايين من بلاصه ما خرجت جماعه صحاح
1: باهي ما يسالش فلاحه من
2: بين وجه انا معروف وانا ندافع باهي لو كان القرار تطبق علاش البنك المركزي عاود تذكير بالقرار؟ لو طبق القرار في اصله علاش المرك المركزي يلتجا الى التذكير؟ التذكير جاء وفقا لطلبات من منظمات ولتشكيات من الفلاحه خاطر الدوله التابعه الكبيره والصغيره.
1: منشور مارس تقول انت ما صارش فيه تفاعل عاودوا منشور في جوان.
2: التذكير هو شنو معناه؟ التذكير كي لفت النظر تذكير على موضوع ما تطبقش. لو طبق نحن علاش نعملوا له في التذكير نتاعه؟ الامر هذا ما تطبقش، الامر هذا نحن نرحبوا به. نرحبوا به.
1: جدول ديون شنو باش تعملوا اليوم باش تسعوا باش يطبق شنو
2: اجراءات اليوم نسعوا ديما نطالبوا من المؤسسات نتاعنا البنكيه عبر هيا كنا
1: اتصلتوا وقتاش اخر مره اتصلت؟
2: نهار الاثنين
1: اش قالوا لك؟
2: ان
1: انكور هذا المسؤول نتاع احد البنوك
2: انكور
1: انكور
2: اي انكور انا الاسبوع القادم نجيب لك
1: الخبر
2: اليقين فيما يتعلق بالبنوك وادعو سيد رئيس نقابه الجهويه للفلاحين
0: الاتحاد
2: نقابه مجوش
0: العفو نقابه مجوش
2: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بولايه بازرت للتنسيق مع المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه لا لا لا لا لا لا غلط
1: لحظه لحظه لحظه من غير سياق نفهم شنو دخلها
2: عندها يا اخي كل ما يتعلق بالقروض وما يتعلق بالفلاحه وما يتعلق بالمسادات عليها علاقه كيفاش المندوبيه هي تشرف على كل شيء بالطبيعه
1: خليني لحظه يا جماعه بالله ما نحبش تفاعلاتكم تكون عباره جانبيه المستمع ما يفهمكمش فما اسئله واضحه اجابات واضحه والتحق بينا سي عبد الرؤوف الرضواني رحب بيه فرد مره سي عبد الرؤوف مساء النور مرحبا بك
3: مساء الخير، تحياتي ليك وكافة الحضور.
1: سخونة اليوم ها، كي تولي فما فلوس تزيد تسخن برشا.
3: كيما القايلة
1: ما فماش امونيتر اوكي، ما فماش دويات اوكي، ما كي تولي فلوس راهي الناس الكل تسخن معناتها.
3: المال وقيام العمال.
1: فوالا اقعد معايا.
3: انا نشكركم اللي معناها اثرتوا الموضوع على بكري.
1: واضح، اقعد معايا بليسيا، اقعد معايا سي عبد الرؤوف لحظة برك. لحظه برك اقعد معايا. الموضوع عمل هادي بكوري موضوع في علاقه بقوانين صادره بالرائد الرسمي ومنشور بنك مركزي يذكر في بنوكو طبق قروش. شنو دخل مندوبيه الفلاح؟
2: اكيد مندوبيه الفلاح هي تشرف على كل شيء، كل ما هو علاقه بالفلاحه والانتاج الفلاحي هي
1: متفاهمين. متفاهمين انا في علاقه بالقروض.
2: لا تي طبق قروض هو يعرف احمد تمر كيفاش فما نحبش نسمي انا تمر على المندوبيه وهي المندوبيه اللي تصدق
0: ابارامون المندوبيه
1: في الدخل عند البنك.
0: مؤسسة تابعة، ثم مؤسسة تابعة لزوز مؤسسات هم في صلب بعضهم. هذا نحكي لك خاطر انا صارت عليا ورفزوا لي القرض.
1: فاهمك احمد، فاهمك
0: فهمتني. المؤسسة هذه من اللجنة المكونة لإسناد القروض فيها واحد من المندوبية الجهوية وبارامون واحد من الاتحاد. يظهر لي هكا سي عادل هو أعلم
1: سي عادل مش موافق.
0: أما في بالي اللي فما شكون من المندوبية موجود ثميك في اللجنة تاع
1: القروض. هذا حبينا نفهمو دونك هنا دور مهم للمندوبية تاع الفلاحة أنها تتدخل.
0: تحية تحية صغيرة
1: أكثر الموضوع هذا به.
0: تحية صغيرة للسي الدلاعي المندوب الجهوي اللي البارح خذا بخاطرنا ثم ذو مقصوص الأعداد مجمعات فلاحية وهزت التليفون وطلب شكون في مديرو له وتدخل هو شخصيا باش.
1: شكرا لي،
0: تفضل اشكال.
1: شكرا لي، يعطيه الصحة. سي عبد الرؤوف الرضواني قلت موضوع مهم اوكي. احنا اليوم في كانوا مفترق طرق. اليوم الفلاح يقول لك تخنقوا، وضعي بدا ترزن عليهم باستثناء كبار الفلاح اللي عندهم الامكانيات. الاخرين كلهم يقول لك مخنوقين مش منجمين، صغار الفلاح ندثروا ما فماش معناتها. اليوم يقول لك اوكي فما هاو قوانين على الورق وهاو فما بنك سنترال يذكر في بنوكو باش تسوي الوضعيه، لكن على ارض الواقع سي عادل الماجري احمد امام يقول لك ما عندنا شيء. عمل هادي يقول لك لا فما بنوك لكن مازلتوا ما تحركتوش معاهم كما ينبغي. بالنسبه لخيان سي عادل الماجري رئيس اتحاد الجهوي الفلاح والا سي احمد الامامي اليوم يقول لك على ترافيرس زملائه واصحابه الفلاحه يقول لك مشاو للبنوك وقالوا لهم مازلنا ما جانا شيء، اصبروا شويه مازلنا ما انطلقناش في التسويه. كيف تبع في الموضوع سي عبد الرؤوف؟
3: انا نقول لابد من التاكد من الخبر الصحيح، لانه مش اليوم مشكله منها انتقاء الخبر الصحيح من الخبر الخاطئ. انا اللي نقوله انا نحب نمشي بصلب الموضوع، هو اجراء سليم واجراء طيب، لانه ثم نسبه لباس بها من فلاح اللي اليوم تحرموا معاش عندهم امكانيه باش يقدموا ياخذوا قروض جديده. لكن انا تفسير ايش نقول اليوم؟ القرض الفلاحي اللي هو عنصر من اهم العناصر نتاع الانتاج شان التداول الزراعي، لانه الماء واليوم لابد واصبح من الضروري ان نعاود ننظر على العنصر هذايا ونشوفوا معناها المشكل من من من من جانب من من من الجانب معناها خلينا نقول التنموي معناها، وما نضربوش من جانب الربح بالنسبه للمؤسسات المانحه. جاء الوقت اللي يلزمنا نراجعوا رواحنا ونشوفوا اسباب نتاع العزوف معناها الرئيسي للفلاحه، خصوصا معناها فلاحة صغار منهم واللي تقريبا اكثر من 60% هم فلاحة كبار السن، واللي معناها صار عزوف كلي على القرض الفلاحي. وسي عادل ذكرك القروض المؤطره الصغرى اللي كان الفلاح بشتى تصرف يمشي ياخذها، اليوم ثم عزوف كلي من الفلاح هذونا للحصول على القروض هذه. زد الى ذلك حتى الناس اللي قاعدين ياخذوا قرض، هل انه القرض قاعد يوصلهم في الوقت والا لا؟ هل انه قاعد يتصرف في الوقت والا لا؟ فهمتني؟ هذا الاشكال اللي لازم ننظروا له اليوم. ما ضرنا اليوم انا نقول هالكلمه هذه، لانه القرض الفلاحي يسند بصفه مبكره من كل موسم. شو المشكل؟ احنا تو اللي صار واللي عشناه واللي معناه الموسم خلينا نقول شبه انتهى ويلزمنا نعمل.
1: يقول لك سي عبد الرؤوف ميساج تفاعل معايا في النقطه هذه، خاطر يقول لك سي عادل اليوم المؤسسات البنكيه هذه بما فيها مؤسسات الدوله بما فيها البنك اللي يعنى بالقطاع الفلاحي حادت عن مسارها واصبحت بنوك تجاريه.
3: هو نعرفوه الشيء هذايا، احنا نعرفوه البنوك الكل في تونس منها بين فيها البنك الفلاحي اللي كان منها موجه ولا لما بعث وكان موجه اساسا لتنميه القطاع الفلاحي، اليوم شانه شان بقيه البنوك اللي دخلوا فيه الخواص ولا معناها عنده شان ربحي، لانه مشكل وين؟ وقت يتقلص معناها قيمه التمويل العام اللي الدوله كانت تحط على ذمة البنك هذايا معناها كمية معناها من من من من من الأموال اللي يتصرف فيها البنك هذايا للفلاحة الصغار، وقت النسبة هذه خلصت او وقع تعويضها بمن تشجيع المؤسسه التمويليه الصغرى اللي كما ذكروا له خيانه هذه معناها بتتحسرت هي زاد على المسار نتاعها تتلوش على الامور الربحيه. وهذاك علاش نقول انا اليوم جاء الوقت يلزم نراجعوا الفكر نتاع القرض الفلاحي في تونس علاش ما يتمش اسناده بصفه ميسره للغايه. اخويا نحب نبدل الاسم نتاعه ما عادش نحب نسميه شو اسمه معناها بني شو اسمه القرض الفلاحي نسميه السند المادي في الفلاحي سند مادي فلاحي يسند الفلاح الصغار والمتوسطين والكبار باجراءات مبسطه للغايه وبنسبه تعامليه بسيطه. علاش نمشي للسبب الربحيه الكبيره اللي الفلاح حتى من الجان واعز الدين نتاعو فلاح حتى بيتنا كبار انا بابك يقول الله يرحمك نقول له بابا يجي ناخذ قرض يقول لي لا اختاني وربا وما ربا
1: صحيح ما يحبوش
3: فهمت من حقه. علاش لا احنا كدوله مادام المسار نتاعنا هو الفلاحه اليوم تنعد مؤسسات ماليه تعنى بالجانب الفلاحي تموله بنسبه خدماتيه صغرى صغيرة وصغيرة جدا. اما انك تسيب الناس تخدم على الواحد اليوم فلاح يعرف لانه هو وصل القرض ياخذ قرض نسبه 25% وما يوصلش باش ياخذه وياخذوا عام كيما عام السنه جي عام كي اجاح يكون قائد وقد يعاني في اربع خمس وست سنوات.
1: ها فما تفاعلات في السونس هذا يا سير عبد الدراوف شنو شنو شنو قراءتك اليوم؟ مثلا تحية الحكيم عباس يتفاعل معنا على الباج يقول الجدوله مربوطه بالاجاحه يلزم المنطقة تكون مجاحة هابطة في الرائد الرسمي وتتعطى فيها ورقة من المندوبي.
3: هذا
1: وهو قال لك أحمد الأمامي في الأخ الورقة ما تاخوهاش دونك كيفاش سي روف؟
3: أو حتى مستوى الإجاحة لابد من إعادة دراسة معنى الإجاحة. إذا كنت أنت تربط تقول في ولاية بوزارة الإجاحة تكون معناها أقل معناها أقل من 15 قطاع في الهكتار. هو نعطيك أنا مناطق في غزالة وفي سجنان اللي في أقصى الحالات الإنتاج نتاعها ما يتجاوز 15 قطاع. فلاحة صغار وأراضي منزرفة وأراضي معناها ماهيش معناها ذات سبعة فلاحية باش تزرع فيها القمح. يا خزانة ويجي العام مثلا تعب هو بتعتم تعبين. أخي يعتبروا مجاحين ومش مجاحين الناس هذوما. فهمتني؟ لابد من قراءة جديدة، قراءة شاملة للواقع هذا وتفعيل القانون. شكون يفعل هذا القانون؟ لنا نرجع ونقول ونعاودها ونقولها وسي عماد هاو حاضرة معاك والخيان الكل يسمعوا فيه. ما دام الفلاح ما خذاش بزمام الأمور، ما دام الفلاح ما تنظمش، ما دام الفلاح ما أسسش هو في شأنه، تعاضديتك واللي هي تعوض المؤسسات الصغرى التمويلية اللي تعطيها البنوك 2% مع التمام وتولي هي اللي تدعم الفلاح وتولي هي اللي تصمد القروض خصوصا العينين للفلاح والربح يرجع للفلاح باش نقعدوا ديما نعانيو ونفس المسار باش نقعدوا نتبعوا فيه اللي صار عندنا باش نعيشوا السنة. وهنا عندي نقطة مادام أنا متأكد بما يخص البذور نحب نقول له يا سي عادل راهو المسؤول اللي يجي يقول لك خليني نقولها لك يجي يقول لك جيب من الحبوب نتاعك وانا نوفر لك البذور بالنسبة لنا قاعد يقوم بإجرام في حق الفلاح لأنه في أقصى الحالات في أقصى الحالات ما ينجم يوفر لك كان 30% من حاجياتك كبذور ممتازة البقية توفرها أنت كفلاح. صحيح ثم مناطق سنة مجاحة صحيح ثم مناطق القمح نتاعها ما يصلحش بذور أما أنا اللي نأكده لك أنا على مستوى الجمهورية ثم مناطق فيها إنتاج وثم في نفس المنطقة قطاع فيها إنتاج طيب وقطاع فيها إنتاج معناها مش باهي الفلاح باش ما يخليش يروحوا يدوا الوطنية باش ما يخليش يروحوا للفواضل نهار آخر باش ما يخليش يروحوا يستنى حتى يتمزع عليه زايد العمر ما عليه من تو كان يمشي لجاره إذا كان جاره عنده صعبة مليحة ينجم يبادر هو وياه. كذلك لابد منها أن الدولة تأخذ على عاتقها أن تعطي الإذن للمؤسسات اللي تجمع في القمح اليوم أن ثم كميات نتاع معناها نتاع قمح ذات مواصفات طيبة ومرة بهم يحطوهم وحدهم وليما لا هذاك يتصرفوا فيها كان بذور ذاتية كما كنا شأننا كما كنا نعملوا قبل. ما نقعدش نستناو حتى باش نعيشوا نفس المشكلة وجاي أكتوبر ونوفمبر وقريب باش نقعدوا نتحفوا على البذور. أو أعطينا لزريعتنا وقعدنا نستنوا خاطر المسؤول الثاني قال وأعطيني طماطيس هذا ما يلزمش نرجعوا عشناه وتعبنا فيه
1: مضابينا ما نرجعلوش. نختم معك سي عبد الرؤوف.
3: نعم سيدي
1: تفضل خليك نختم معك سي عبد الرؤوف قلت
3: والله شوف انا بالمناسبه باش تختم معي في الموضوع هذا ان شاء الله نحن نقولوا من تو لازمنا نفكروا معناها نبداو الموسم الجديد نعملوا تقييم شامل للموسم معناها الفارق مش وهذا نعتبره مطلب شعبي مش للمعنى المحاسبه وانما لتحديد المسؤوليات واخذ العبر للموسم الجاي. لازمنا نستعدوا بصفه مبكره للموسم 26-27 راهو بعد شهرين باش نشدوا خمو في الزراعه في الديابيه في المونيت خلي من تو نحضر رواحنا باش ما نعيشوش نفس المشاكل. القروض الفلاحيه يلزمها من تو نبداو من تو نبداو معناها في قبول المطالب لانه عندنا مش قروض فلاحيه وقت نحطوا قروض فلاحيه كان الزراعه تقبل راهو قطاع الزيتون قطاع واعد راهي الناس محتاجه تو باش تنول باش يسقي باش يحمر باش يخدم قطاع النخيل كيف باش يغطي شنو اللي وشنو اللي نخدي واللي وزمنا نطبقوا في صفحة الطرق هذه بداية من سبتمبر وشكي ما عملوا رجل هذه ديسمبر احنا منزلنا ما سايبناش القرون تليما واحدة احنا مو ياسر كنتحفر مشاكل فلاحة ثم نقاط مليئة نحب نقطين بعجالة نقولهم الرجوع نتاع معمل السكر يخدم في في ربوع جندوبة راهو شيء يخلص قلبي شخصيا لان انا اصيل المنطقة هذيك ونعرف قيمة رجوع لفت السكري للانتاج حصول تونس على المرتبة الاولى فيما يخص جودة زيت الزيتون التونسي هذه تخلي لي انا نرفع راسي والجمعة هذه انا مش نتكلم بتشلل وانا نتكلم بعقلانية لاني فرحان لاني كريت عالم تونس يرفع في بلدان والفطارين 26% معناها الفوائد بمرقية الحمد لله احنا في المرتبة الأولى في الزيتون إن شاء الله في تعزايا نهتموا بها أكثر
1: وعندما
3: نتكلموا فيه مستقبلا إن شاء الله.
1: شكرا سي روف يعطيك الصحة تحب برك ما عطيني فصل تحب تقعد مع سي روف عطيني فصل جوست عمل هيدي لطون نرجع لكم الزوز هاي لحظات مع فصل رجعين في لازم نسمع
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
5: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر اجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت بداية قوية لمستقبل واعد
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
8: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
9: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجأة وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: لازم على أكسجين أفاد. أكسجين أفاد.
1: مسي معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع. باش وصلنا معكم لاخر الحصه، جوست ختام الحصه. قبلها يتفاعل عامل هادي، حاب يتفاعل مع السي عبد الرؤوف الرضواني. علق سي عبد الرؤوف، علق ميساج تفضل.
2: مشكله، انا باش نوجه له تحيه ونقول له سي عبد الرؤوف شرا تكون بحذانا الاسبوع القادم، لانه باش نختم الموسم نتاعنا وباش يكون موضوعنا الاستعدادات. نحبوا نقيموا الزيتون اللي هو البترول الاخضر، ما هكا ولا يصح باش نقول
3: الذهب الاخضر.
2: الذهب الاخضر اللي يكون بحذانا وباش نحكيوا على الاستعدادات الموسم الزيتون.
1: واضح. سي عادل باش نختم معك. سي احمد، اما قبل كل شيء نحب نعلن على انطلاق عمليه الاعلان عن نتائج امتحان ختم التعليم الاساسي الاعدادي نوفيام، ولا بالعربيه نضيع التسميه، نحب نوفيام وسيزيام، صعبين علينا اختتام التعليم الاساسي. دونك النوفيام ان شاء الله بالتوفيق اليوم اللي باش يتواجهوا كل معاهد النموذجيه. دونك
2: تاخذ عن الكوتان نتاع ولايه بنزرت 150
1: كرعده،
2: تقدموا 3000 واش احسب انت
1: شنو؟ اي فوالا كا هو ذاك، هو تونس كلها كيكه، وتلقى بين 150 125 كل معهد.
3: معناها هي راهي اسمع، هي راهو تو في الاعداديه
1: يمكن نستحقوا معهد نموذجي اخر في الولايه.
2: عملتي هو عندنا مشكله تو نطرحوها معاك، خليها احنا تو عندنا نموذجي فيه مبيت يخرج في الوزاره يا سي حمزه، يقول لك المبيت وهم ما عندهمش مبيت. وصغيرات انا فما تلامذه تحرموا من سجنين لانه ما نجمش يوصل للدار وثمانيه تسعه نتاع الليل حتى كم شيخ الحافله. يا خويا ولا حمزه ادخل انت تو تلقاها المعهد النموذجي، المدرسه الاعداديه النموذجيه فيها اقامه، فيها مبيت، ما هي ما فيهاش.
1: واضح. دونك يلا نختموا معكم، نبدا معك سيد احمد. اي
3: شد معايا في الختام، ولا خاطر انا عرجتوا على التعليم، نحب نقول حويجه
1: برا على التعليم، برا
3: على الكوتا نتاع ال 150
1: بيلوت.
3: ما يلزمكمش تغشوا، راه
1: شكون غشش؟
3: للشعب الكريم ما يلزموش يتغشش، راهو هذاك هو. نحن في عناش بنزرت فيها 100,000 عبقري، فهمتني؟ تعادوا كان 150 خاطر الدوله حشتها ب 150، الزايد الكل يتلوح. هذاك علاش
1: والله غزالي ديبا كامل،
3: هذاك علاش السلم هذاك علاش السلم الاجتماعي كسر.
1: انت ديبا هذا يا زايد طب شو تدخلوا فيه خاطر مش مجاله. اما اما لازم نيسي بيلوت، عندنا متميزين في الباك من مدارس عموميه،
3: لا مش لازم
1: سنة في الباك، عندنا متميزين مش من النموذجي، وعندنا متميزين من لي بريفي اليوم،
2: وفما اللي يوجهوه ما يحبش، فما اللي يوجهوه يقول لك ما نمشيش،
1: فما مرتبه اولى سنة ما نعرفش شنو هي السكسيون من لي بريفي، معناتها اللي عندنا سنة ما ريناهاش.
2: الاوائل عندنا هم من معهد النموذجي.
1: لا خلينا من هيك،
2: حتى الاخرين عندهم
1: نحكي
3: المؤسسات العموميه،
1: نحكي ماناش متعودين لي بريفي يكون فيهم مرتبه اولى في الناسيونال، معناها مرتبه اولى في الباك.
3: دونك
1: الاول عندنا ليسي، نقول لكم بالضبط تقعدوا معايا خاطر قلت لك زيد الموضوع باش نجبدوه. الاول في الايكونومي على مستوى الجمهوريه ذي استنى مانيش غلط المعدل، اي جمهوريه في ياسمين يعقوبي الاولى نتاع الباكمات، دونك 20.01 الايكونومي ليسي بخاص. الاول في الباك انفورماتيك معهد ابن سينا مهديه احمد، الاول في السبور معهد بوحسن اللخمي صفاقس، الاول في الليتر رغد عشي من معهد خميس الحجري في جندوب. معناتها ثلاثة برك كما قال عامل هادي، ثلاثة برك بيلوت. أنت ما ستنفو ديبا أنا بصراحة، كل واحد رأيه، كل علاش قلت لك راه كان حلوه أحمد فيه ما يتقال، ومتأكد فما وليات متغشين من كلامنا تو خاطر يحبوا ولادهم في البيلوت، حقهم معناتها. يمكن يقول لك أنا خويا بيلوت خير وأضمن و
3: الضمانات الأغلبية الأولية على الضمانات.
1: خويا اللي يحب ينجح والله وين ما يقرأ ينجح. اليوم تنجم تكون في في في في, في منطقه ريفيه ما عنده السور، مساكن يعانيه، ودخل كلبه خرجت معزه او قص عليهم درا شكون
3: حلوف، يا ريت
1: حلوف كذا، ويطلع الاول في البلاد الجمهوريه
2: من جهه التمره
3: ولاد الحافيه.
2: خليني باش نعطيه مثال، تو السنوات التالي ما نذكرش وطنيا نجحت بنيه من جهه سجنين هكا الاولى وطنيا، الاولى وطنيا تعرف حمزه انا كي ماشي في الطريق نقول هذا بوها استاذ
1: محمد
2: كذا،
1: اش عملنا في
2: بوها يخدم في الغابات متقاعد وام امي،
1: اش عملنا في اش عملنا في الـ في الـ في الـ في الديون
3: في الديون
1: في الديون.
3: انا بصراحه نحب تحيه شكر وتقدير واجلال لسي الرضواني فهمتني؟ لأنه خبير بأتم معنى الكلمة. وياريت رو وزارة الفلاحة ولا الدولة التونسية ثم ناس وكيف كي أصحاب خبرات فهمتني؟ تحطهم مستشارين رو راجل كيف كي ما يتلوحش، على الأقل يعمل الباساسيون نلقاو شكون ياخذ عليه. توا رو يعطي فيك في أفكار، توا يعطي فيك في حاجات تتشري بالفلوس.
1: خرج روتريت خليه يرتاح الراجل.
3: تودي الراجل قلبه ماكلوا على البلاد، داك تري فيك باش يتحمر. قال لك انا كريت
1: مو فلاح، مازال في التيران، مازال فلاح حضروا في التيران على ذاك. قول لي ايه
3: فهمتني به. نحب تحيه للسيد هذا ودعوه للدوله التونسيه باش الناس هذوما الكفاءات هذوما راهي عندنا ناس راهو الريتريت ما ينفيش انه عندنا عباقره ما يلزمناش نتخلوا عليهم. راهي ثم حاجات، ثم ديامونت في البلاد اللي ملوحوش، وثم منصف العرابي توا سي رضوان اللي نعتبرهم القامات في تونس، ثم ناس اخرين عندنا في الان جي سي في لافيا فا في كذا، ثم ناس عباقره مش وفت البريود نتاع الوظيفه اللوحو، لا ثم ناس مش عليهم سياسه دوله دوك يبقوا مستشارين للدوله.
1: شنو شنو لازم نحل الاشكال هذا
3: بالنسبه للفلاح التوانسه؟ نحن رانا منفضين يدينا من مؤسسة التمويل العمومية اللي اسمها اللي حاطين عليها اسم الفلاحة.
1: واضح
3: فهمتني؟ هذيك انا قلت لهم ماك العام، قلت لهم جاء ربي نحوها كالاسم الفلاحي هذاك، نحوه تيك هذيك فسخوه، اعملوا حاجة أخرى. حقه كمؤسسة تاع تمويل حقه باش يخدم، أما هي التيك هذيك تاع الفلاحي هذيك تحطت كدعم للفلاحي. كيف ما قالك سي رضوان انت فكره عبقريه، قالك اعمل حاجه اسمها سند فلاح. نحن بطبيعتنا الفلاح الحمنا يشوك، كي باش نمشوا ناخذوا حاجه بالانتيريس تنقولوا نحن طالبين ربي ومشاركين ربي وندخلوا فيها الربير وما عارفين، يقول لك وبشر كذا كذا باذن الله بحرب من الله ورسوله.
1: الفلاح الكبار
3: نحن لا لا سيدي انا قديم، انا عقليتي قديمه، انا ماذا بيه الشيء هذاك نبعد عليه فهمتني. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله على فكره هذه ثم بنوك خاصه والله ما شاء الله عليه، انا كنت
1: متعجب
3: بما اني نذكر الاسامي
1: مش على الاسامي
3: يستاهلوا اني نذكرهم فهمتني. اما مثل يعطيهم الصحه وبارك الله في ثم بنوك خاصه قاعده تخدم على رواحها وقاعده تعاون في الفلاح بالحق فهمتني. الله غالب دوله مقصره فهمتني، هاك تشوف توجيه مناشير كيف هكايا، ذكر وذكر وذكر وذكر، اما عامل هادي وراسك انت ومعزتك عندي، حتى واحد ما عمل الجدول نتاعها نتاع قرضه وما ثم حتى شيء الى يوم الناس هذا فهمتني. ونعرف انا الكذا فهمتني، وتوا الجمعه الجايه للحديث بقيه كي جاب لنا سي عماد عذور البرجني فهمتني ولا لا باش نختتموا الحصه
1: نحكي واي سي عاد لي.
4: انا والله نشكر سي عبد الرؤوف على المداخله باش نتفاعل معاه في الجانب اللي نحن راهو السيد مدير الديوان الحبوب كي قال تاع الكميات اللي يجتمعوا الكل وبعد نوفركم الزراعه، نحن نقولوا لفلاحتنا لا، خاطر هذا يقول له هو مشكور زاد تفاعل معنا فيه. على زاد على البذور تفاعل معنا فيه، البذور ما تبيش باش تكون ذات قيمه وجوده، خاطر السنه الامور ماهيش قد قد في الانتاج وفي المردوديه. انا باش نقول كما قال الشاعر، لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي،
5: لا حياة لمن تنادي،
4: لا حياة لمن تنادي. فلاح هذا ينتقل الكلمة ذي هذا الشاعر المخضرم قالها، ولا حياة لمن تنادي. سي عبد الرب قال لك أكد على كلمة الجانب المضيء للفلاح، وأنا باش ندعمه في كلامه، هناك جوانب مضيئة في الفلاح. باش نعطيك تعطيني شوية وقته. القطاع الفلاحي هو الوحيد اللي حقق فائض في الميزان التجاري خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 ب 798 مليون دينار مقابل 615.7 مليون دينار للسنة السابقة 2025، رغم الارتفاع المشط في كلفة الإنتاج وغياب المواد الفلاحية الأساسية على غير مادة على غرار مادة الديابية والمونيتر. وأنا باش نقدم لك مؤشرات تأكد الكلام هذا. ارتفاع صادرات زيت الزيتون ب 3.6%، ارتفاع أسعار صادرات المنتجات البحرية ب 6.6%، ارتفاع أسعار صادرات التمور ب 3.2%، تصدير المنتجات البيولوجية إلى أكثر من 38 دولة فيها 90% للاتحاد الأوروبي. لكن يتبين بالكشف بالملموس اللي فلاحتنا ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني قادرة على تحقيق الأفضل في ظل استراتيجيات واضحة المعالم وتطوير الهياكل المهنية مع ضمان هابش الربح للفلاح. لهنا ثم نقطة، يلزم الفلاح والفلاح نعتبروه مؤسسة اقتصادية ناجحة مش حالة اجتماعية. فلاح مش حالة اجتماعية، فلاح هو مؤسسة اقتصادية ناجحة كولي حاجة حالة اجتماعية، ونظروا له بمنظور العطف والمساعدة الفوقية
3: الشفقة.
4: خاطر الفلاح كي يدخل البنكة بس البنكي يكون مثل انت انسان يستجدي يستدي في سيده.
1: نورمال مول العكس هو.
4: انا
3: نظرة زي ما الفلاح بها وجعتك. انا اما صحيحه
1: خاطر نظره كانت للفلاح كيدخل البنكه وجا اللي عنده الفلوس.
4: انا عطيتك
3: صحيحه.
4: انا عطيتك الجانب المضيء.
3: انا قلت لك تقلب.
4: انا باش ناكد لك انا. فلاح ريتو
1: كيتحول يد قلبت شخلت انت يا احمد. انتم تهولوا برشا.
4: لا لا لا لا لا لا لا
1: انتم تخربوا في صوره سوداء برشا.
4: انت اسمع
1: ما تضحكش يا احمد هاكا تعيد روحك خاطر ما تخرجوا صورة خايبة. سامحني قول لي صغار الفلاحة يعني
4: صغار

0: بين الماء. لكن الفلاح كيدخل المؤسسة البنكية كإنسان يستجي في سيده صف برقم ترطية في الأوراق، كم هائل من الأوراق، امشي ايجا امشي ايجا، في الاخر القرض لا راك عندك شات ملكي. انت تعرف حالة الشيوع، ورجعنا لها منظج بدنا حالة الشيوع موجودة في الناس كل في الجهات الكل. المسح الإجباري مازال يتمم في أمور القضائية، وذي حاجة عند القضاء معروف انسان فلح فما عنده شاهد فيه
1: يستناو بتمويل اجنبي باش يقول لهم لا خلينا نقولوا اخذ القرض. اما الدوله قاعده تستنى في تمويل اجنبي باش الاجنبي يجي يعطينا باش نحددوا اراضينا ونفضوا مشاكل. هاي بار
0: كان العمده يشد في الفلاح سيراو في ذكرها بقيل كان خليت الارشاد تشد في الفلاح كان تيسير للفلاح باش ياخذ القرض. توا في السنوات الاخيره ولت عكس الامور هذا يقول ولت عوائق
1: خاطر توجه
0: ما عادش فيه حواجز
2: واضح
0: خلت به. سمح لي باش نعطيك كلمة ريت الجانب المضيء هذايا انا باش نعطيك اخر مؤشر هذا سكوب كما يقول سي محمد دادي في مخطط التنمية 2026-2030 هذا المخطط اللي يقع جديد جديد جديد
1: سياسة الدولة
0: يتحدثوا على الفلاحة على الفلاحة كمرتكز وسيادة فلاحية. لكن في المقابل شنو نقول فلاحة ماخذة من مخطط التنمية هذا 3.3%
1: هذاك هو
0: 3% الفلاح من مخطط التنميه 2026-2030 3% هذايا
1: قطاع ثانوي
0: هذايا مزيد تدمير القطاع والتبعيه لجوانب اخرى.
2: علاش ما تخلصوش في الاثناء سي عادل؟ علي الفلاح ما ينجمش يخلص؟
0: الفلاح ما عادش ينجم يخلص في سنوات الجفاف
2: اي
0: ما عادش ينجم يخلص للكم الهائل من المصاريف اللي يتكبدها ما عادش ينجم يخلص الانتاج ماهوش مقابل المصاريف ما عادش ينجم يخلص خاطر القرض ما ياخذوش كما ذكر سي عبد الروف في وقته هو قرض موسمي ترونش الاولانيه نتاعو القسط الاول كان تقبل تعطيه زياره في سبتمبر وقت زراعة الحرف وقت
1: زراعة في جانف
0: في جانف انت جانف في جانف اعطيته باش يصرفوا
1: تيت السنه الماليه فيها 9 اشهر ولات ما عادش فيها حتى
0: شيء انت اعطيته قرض في جانف باش يصرفوا باين باش يصرفوا.
2: شكرا سي عادل ميش يعطيك الصحه. نختم معك بسرعه عمري جاي
3: احنا عندنا تحدي باش نعملوه
2: في الميكرو
3: ان شاء الله الاسبوع القادم سي عادل يجيب وحده وين تو
2: والله فما تفاعلات حتى على الصفحه راهو قريتك بعض التفاعلات قالوا لي حبر على ورق فما اللي قال لك قد كان
3: فما مطلب فما مطلب شهاده شرف هذيك وحده يمضي عليها باش ان شاء الله تتحقق احنا تو
0: ان شاء الله الفلاحه تتنفس وتتفرج
1: هو القانون باهي لو عمل هادي هو قانون مباركوه وما شاء الله عليه وكذا اما راهو الواقع اللي على ورق نوع والواقع نوع اخر مع الاسف الشديد والواقع نوع آخر. البرجني
3: ما هو زاد يا سي احمد يا سي احمد الثقه في الوثيقه انت وقت تبدا عندك معناها رهنيه ولا حاجه كيفاش باش يرفع اليد عليك ما زاد حتى البنوك باش ندافع عليها
1: لا انا مع انه الخدا خلص ما فيهاش كلام
0: هذيك سي احمد اتفاق صغير هو كان الفلاح راه كان عنده بنك كانت عنده بنكته في فيرمته في ضيعته بنكته في الماشيه نتاعو في الابقار نتاعو
2: بالضبط
0: هذيك البنك اللي شريت منها الناس الاراضي وهذيك اللي كونت منها الاجيال وهذيك اللي عملت منها مستقبل الاجيال
2: وين القطيع
0: صحيت
2: مشى القطيع وينه
0: مشى القطيع مشى جرد من كل شيء
1: تعرف علاش حمزه خاطر نجيبه لدرت الحليب من برا فهمتني تدخل الوحدات تتكلف على الدوله التونسيه 2700 فرنك ويقبل فيها الدوله تقبل فيها من عند ولا 3140 فرنك.
2: شكرا
0: شكرا لسي محمد لادي اللي خليني انا نتكلم ونخرج كل شيء
1: خليك يا
0: برافو
2: فما فما فما فما حاجه اليوم في الكواليس شنو هي ما حبيتوش تقولوا لي المشكله
0: ما نقولكش على الكواليس
2: المشكله كي نخرجوا تخرجوا تقعدوا مع بعضكم معكم انت وياه
0: نحضروا هذا نحضروا البرنامج
3: بالعكس نحضروا البرنامج والراي والراي المخالف
2: سيناريو محضرين وذا
0: مطبوخ
2: سيناريو مطبوخ قال لك خاطر احمد الامامي ولا شكون قال عمل هذه اليوم كاين دفع البنوك
3: لا بدل لن ادافع على شخص انا هنا موجود
2: شكرا عمل هذه
3: نخدموا بحرفيه ورانا نعطوا لكل ذي حق
0: مع العلم ثم نقطه ما جبتكش عليها المندوبيه ما تتدخلش في البنك المركزي البنك المركزي هم البنوك
3: دي تتسمع تمت...
0: اي هيكل
2: تعاون تعاون
0: هيكل تعاون هيكل تابع
2: ولا
3: تعاون تعاون مع المندوبيه صباح المساء وما الحب كل الوحده
0: لا لا
2: هو كاتحاد فلاحين لازم تعاون
0: اي بالضبط البنك المركزي ما تتبعوش
2: يعطيكم الصحه نعمل هذه شكرا سيد احمد الامامي يعطيك الصحه سي عادل
3: صح الهدف يودي البارحة بدعت وأقنعت وردك ومشكورين كامل الهيئة المديرة لمهرجان مزارس كل التوفيق إن شاء الله تتابعونا وتتابعونا كالعادة
2: إن شاء الله. شكرا عامل هادي يعطيك الصحة. تحية لسيد أحمد الأمامي, تحية سعاد الماجي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة, ولا سيد البحري, عماد عثور تخلف نقابة الفلاحين
3: طلبني بالهاتف واعتذر وش نعمل له عنده ظروف قاهرة.
2: أوكي تحية
3: الأسبوع القادم كن محضر.

0: نقولها يجيب البرجني ما ننفضوش ما غير برجني.
1: تحية للسي عماد, تحية العزيز في الإخراج, في الجندوبي في رئيس تحرير, عوض في التنسيق, 15 كي معكم كوتي ميكرو. نتلقاو غدوة إن شاء الله في موعدنا كالعادة, حديثنا سبور العشية, ولازم إن شاء الله أبارتي من هذا اثنين. في الأمان الناس, كل شيء طيب للجميع.

مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزا.

0: Oxygène.
1: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي تحبك
2: المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أوكسيجين أف أم
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل فرحانين برشا وإحنا ديما نتقابلوا معكم كل نهار خميس لقيت ذايا في برنامج المستشار وخاصة زادة نطرح معكم مجموعة من مختلف المواضيع اللي ديما الحقيقة تهمكم وهدفنا الوحيد ديما في البرنامج هذايا هو تفسير وتبسيط المعلومة للمستمع التونسي لكل حد عنده إشكاليات ربما قد تكون ما هوش فاهمها بالقدا ساعات مثلا نصوص قانونية تصعب عليه في بعض الأوقات لذا بحضور المختصين وأهل الاختصاص وأهل المعرفة بحضور المحامين اليوم باش نحاولوا بطبيعة الحال نطرحوا مختلف الإشكاليات اليوم الحقيقة موضوعنا مهم للغاية موضوع حكينا فيه برشا في إذاعة أكسجين أفهم ولكن اليوم بطريقة ربما باش نركزوا عليها بأكثر تفاصيل موضوعنا لليوم اللي هو العنف ضد المرأة التحرش والتحرش اللي زاد يمس القصر كيف نحكيو على الأطفال ثلاث نقاط كبيرة باش نحكيو ونحاولو لخصوها اليوم باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل مرحبا بمكالمتكم الهاتفية 31-80-90 على ذمتكم الشيخ فتحي البي في استقبال مكالمتكم الهاتفية دوك يكون حاضر معكم يستقبلها برشا محبة دوك مرحبا بكل الاستفسارات لليوم لأكثر تفاصيل وللحديث في الموضوع هذا بأكثر عمق حاضر معنا المحامية متخ خديجة اليزيدي أهلا وسهلا مرحبا بك
4: مرحبا أخت عواطف شكرا على الاستضافة وإن شاء الله نقضي وقت ممتع مع بعضنا وإن شاء الله نجاوبوا على أكبر استفسارات للسادة المستمعين ونوضحوا برشا نقاط فيها غموض وشك
3: مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوة متخ المرة الفاتت صارت الإفادة على مستوى زاد الموضوع اللي طرحته اللي هو موضوع مهم برش اللي هو الورثة وكيفاش يتم قسمة الورثة بين الورثاء بصفة عامة ولكن اليوم مش نطرح زاد موضوع لا يقل أهمية عن بقية المواضيع وهو العنف ضد المرأة باش نبدأ بالمحور الأول اللي هو العنف والتحرش ضد المرأة في الفضائين العام والخاص دونك باش نحاولوا أستاذة نبسطوا الجانب القانوني للمستمعين وباش نحكيو شنو هي العقوبات اللي يقرها القانون التونسي وتحديدا القانون 58 في حالات التحرش الجنسي واللفظي ضد المرأة سواء في الشارع وإلا في وسائل النقل العمومي لأنه اليوم ربما برشا سيتعرضوا لحالات مشابهة كما هكا ولكن ساعات الجهل بالقانون والخوف من الوصمة والنظرة متاع المجتمعية يخلينا هكا نتراجع شوية باش أنه احنا ناخذ حقنا
4: باهي شكرا على المقدمة ما ضافية والشافية أخت عواطف احنا لازم نحطوا الموضوع في إطاره ان لازم نقوله قبل اللي التطرق للعنف ضد المرأة ولا ضد الإنسان هو ما هوش أمر مستحدث هو قديم اتطرقت له برشا مجالات قانونية اتطرق له المشرع التونسي خاصة من خلال الإجراءات الزجرية لكل مرتكب اعتداء ضد الإنسان بصفة عامة بالنسبة للمرأة جاء القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والذي عنوناه القضاء على العنف ضد المرأة القانون هذايا أخت عواطف جاي باش يحط تدابير وقائية وحمائية ويزيد يشدد من التدابير الردعية والزجرية على كل مرتكب عنف بالنسبة للقانون في حد ذاته ككل قانون هو يقوم بتعريف المصطلحات احنا لازم نعرفوا العنف باش نقولوا اللي العنف عرفوا القانون المشرع في ذات القانون كونه كل اعتداء يطال الذات البشرية ويمس من الحرمة الجسدية سواء كان ذلك اعتداء لفظيا أو اعتداء ماديا أي بالفعل أو بالحركة أو بالإيحاء أو بالإشارة أو بغيره من الوسائل اللي تكون خادشة لحياة الشخص المعنف وتكون الهدف منها تلبية الرغبات اللي في أغلبها تكون رغبات جنسية للمعتدي. هذه إش معناتها عنف؟ ده إحنا أنت كما قلت أنت اللي تطرق للموضوع هذه وكل شيء قبل كان شبه مسكوت عنه. إش معناها؟ خاصة بالنسبة للمرأة. المرأة تتعرض للعنف سواء في مكان العمل ويتسمى عنف اقتصادي، سواء في المجتمع، سواء في المواصلات، سواء في الشارع، في أي مكان. وفي أغلب الأحيان المرأة كانت تسكت، ما تحبش تتندد بالعنف ذاك، ما تحبش تشكي. علاش؟ على خاطر قناعات ذاتية ديما تقول أنا كان نشكي وكل شيء يولي ويخزروا لي بنظرة خايبة، يقولوا معناتها شو معناها هي كان مش هي لابسة هكاكة، وإلا هي استفزته ولا عملت له كل شيء، هو ما كانش يجرؤ باش يعنفها. أما توا بتغير المفاهيم وكله، خاصة بالقوانين الزجرية هذية والردعية وكل شيء، كأنه المرأة وليت عندها ثقة أكثر وكل شيء، وليت تندد بالعنف اللي تتعرض له وتقوم بالتشكي وتسعى للحصول على حقها.
3: تخي تخي بيان، مهم برشا شخصو المقدمة ومحاولة تبسيط المفاهيم. هو الحقيقة السؤال هذية نجم نحن نطرحه في آخر الحلقة، وربما يتم التطرق له بطريقة يعني غير مباشرة، ولكن أنا نحب نطرح خطر في مستهل البرنامج هذية. أستاذة عادة برشا يسمعوا فينا رجال، تقولك علش اليوم ما صارش التطرق للجانب الآخر واللي هو الراجل، حتى شفناهم حتى سمعناهم حتى في خلال حتى المؤخذات ساعات، شكون يقول لك الراجل قاعد يتعرض للعنف، قاعد يتمارس عليه في عنف. المشرع التونسي خمون في الزوز
4: بيه. أخت عواطف كلامك صحيح، وهذا ديما نسمعوه من الرجل ديما يقول علاش ديما المرأة محمية، حتى لو كان في قانون النفقة، حتى في أي حاجة، علاش ديما المرأة والمرأة استقويت على الرجل. احنا باش نقولوا احنا رانا حبينا وإلا كرهنا، احنا مجتمع عربي إسلامي والقوامة فيه ديما للرجال. باهي هذاك علاش
3: أي تفضلي
4: هذاك علاش
3: أي تفضل
4: عايشك هذاك علاش ديما لنفس النظرة ديما نفس النظرة لأي قانون وكل شيء يجي لحماية المرأة ديما نفس النظرة الرجل يقولها، معناها ديما نفس التعليق يقولك علاش هذا مجعول باش يحمي المرأة. نساوي اللي هما وقت اللي نحميه المرأة معناها نحميه العائلة، معناها نحميه الرجل، على خاطر المرأة تنجم تكون أمك، تنجم تكون أختك، تنجم تكون زوجتك، تنجم تكون زميلتك في العمل. المرأة معناتها نصف المجتمع كما الرجل. به المشرع صحيح هو جاي باش يحمي المرأة، علاش باش يحمي المرأة؟ على خاطر المرأة ضعيف، والمرأة بحكم تربيتها وأخلاقها وكل شيء ديما تكون هكا منكمشة، ديما ما تنددش بالاعتدال اللي تتعرض.
3: مش نفس البنية الجسدية للراجل، مش نفس البنية الجسدية للمرأة.
4: صحيح، مش كان هكاك زادة، حتى ما كانت المرأة في المجتمع زادة، حتى المرأة في العائلة ديما القوامة عند الرجل، ديما الرجل عنده عادي، معناتها حتى لو كان يقوم بعمل مشين بين ظفرين عادي يقولك ماله إلا راجل. هذه العقلية معناتها هي قاعدة سيدة، رغم اللي احنا تقدمنا في فكريا وتقدمنا ثقافيا وكل شيء، اما مازالت ديما نفس العقلية سيدة. احنا نقولوا في الاطار هذية بالنسبة للعنف، راهو حتى كان الراجل تم تعنيفه، زادة يمكن لي هو يستند لذات القانون، ويمكن زادة يمشي يندد ويشكي كل شيء. واحنا تو بعد يمكن نترقوا على شكل اخر من اشكال العنف اللي هو التحرش الجنسي. التحرش الجنسي المشرع ما ميزش ما بين امرأة وراجل، وكل أي واحد عرضة للتحرش، حتى لو كان التحرش هذايا يكون بالإيحاء، يكون باللفظ، ما يكونش معناتها مادي. ينجم زاد الراجل وقت اللي يكون زاد عرضة للتحرش هذايا يدنوس ويشكي وكل شيء، ويجيب الأدلة متاعه ويتبع حقه ويخو حقه.
3: جستمو أنا علاش حبيت نطرح النقطة هذه أستاذة؟ أولا باش نوضحوا أنه احنا رانا هنا في البرنامج هذايا رانا ما نجيو مع حتى طرف مهما كانت، معناها احنا مانيش مع المرأة والا مع الراجل، نحنا مع انه الناس الكل الاطراف الكل راجل والا امرأة يخو حقه ويعيش في بيئة تضمن الحقوق متاعه وتحميه. فمهما كان الشخص اللي يتعرض للعنف كما سيادتك تفضلت وقلت، عنف جسدي لفظي جنسي، امرأة والا راجل، القانون يقوله حسب المقتضيات والنصوص اللي طوى بعد تطرح هنا راهو يضمن لهم حقهم. بعد تقولي التطبيق فما على المرأة اكثر من الراجل، هذيك وقتها ما نعرفش نجم تكون موضوع آخر نطرحه وقت آخر، لأنه زاد هنا يتحل دبا كبير، ولكن على مستوى التشريعات الزوز في القانون التونسي حقهم مكفول سواء في العنف الجسدي ولا اللفظي. فهذه إشارة مهمة حبينا نقولها في إطار زاد مبدأ التوازن، خاطر نحن كوسائل إعلام لازم يكون موجود مبدأ التوازن، أنه نحاول نعدل الكفة على مستوى الرجل والمرأة، أنه راهو ما ننحازوا لحتى طرف في الخدمة متاعنا. تفضل عندك ما تضيف.
4: عايشك أخت عواطف. هو أي قانون ما يكونش قائم على التمييز بين الجنسين، أي قانون في المبادئ العامة متاعه حتى المعاهدات اللي تونس مصدقة عليها حتى الدستور وكل شيء ينبني على المساواة واحترام الكرامة الإنسانية. إيش معناتها؟ معناها احنا مانيش باش نجي ونقسمه ما بين الجنسين، ما نقولوش خاطر هذيك امرأة هذيك هيك معناتها مدلة وهاك القانون يحميها أكثر وهيك تستقوى على الرجل، ولا على خاطر هذيك راجل وكل شيء معناتها هو يستقوى على امرأة. احنا أي قانون وإلا أي تدابير هي الهدف نتاعها المساواة بين الجنسين ومنع تعسف أحدهما على الآخر.
3: مهم برشا. نتعدوا نقطة أخرى، مازلنا مواصلين في نفس الموضوع اللي هو العنف. برشا نساء اليوم وبليتو التحرش، برشا نساء اليوم يتعرضوا للتحرش كما ذكرت في أماكن العمل ويخافوا أنهم يتكلموا اليوم ربما باش ما يخسروش خدمهم. فكيفاش يحاول اليوم القانون التونسي أنه يحمي المرأة في فضاء العمل، وشنية هي خاصة زاد الإثباتات القانونية اللي لازم تقدمها المرأة اللي تعرضت للتحرش باش تاخذ حقها من غير خوف، خاصة زاد نحكيوا هنا ما تخفي بيئات العمل اليوم.
4: باهي أخت عواطف، احنا نحب نقولوا اللي القانون هذايا جاي ركز بصفة واضحة وجلية على التحرش الجنسي. التحرش الجنسي هو كل اعتداء يطال المرأة في سواء في الفضاء العمومي والا في الفضاء الخاص، في السوق، في المواصلات، في مكان العمل، في اي مكان تكون متواجده فيه المرأة. التحرش هذايا ينجم يكون مباشر والا غير مباشر. مباشر معناتها مادي معناتها لمس، معناتها لمس جسد المرأة والا القيام بحركات وإيحاءات جنسيه. التحرش غير المباشر يكون من خلال الإيحاءات اللي مارسها المتحرش على المرأة. التحرش هذايا أكثر ما لاحظوه هو في مكان العمل وإلا في المواصلات. بالنسبة للتحرش في مكان العمل، عادة يمارسه الرئيس المباشر على المرأة اللي تشتغل معاه. يكون هذاك سواء بلمسها وإلا بإيحاءات، يغمزها، يبعث لها كلام، أي حاجة. في الغالب المرأة تخاف من التشكي في الصورة هذية، على خاطر تقول لك هو رئيسي المباشر، ينجم يضرني، ينجم ما ينوتينيش، ما يحطليش عدد صناعي نتحرم المنحة متاعي، ينجم يعمل فيها تقرير ونتطرد، ينجم يدعي عليا، معناتها كما فما برشا قضايا وكل شيء. الرئيس المباشر يمارس تحرش على الأعوان اللي تحته، خاصة النساء، وقت اللي يسمع اللي هي مشيت للتشكي وكل شيء يفبركوا لها حكاية مثل سرقة أي حاجة. وتلقى روحها هي بعد هي مشيت تشكي من هنا وهو يمارس عليها ضغط مشي للأخرى يقول رأي سرقت وكل شيء، تولي تسلم،
3: يستغل الصفة متاعه،
4: صحيتك، يستغل الصفة. هذا في الغالب شنو يصير. أما فما نساء زيدة عندهم من الجرأة ما يكفي اللي هما يقوموا بالتشكي ويطالبوا بالتتبع الجاني ويحاولوا ياخذوا حقوقهم.
3: تخي تخي بيان. مهم الإشارة هذية، معناها خطر زادة تصير المضايقات هذية ونتعرضوا لها برشا، جينا برشا حالات زادة كيف ساعات التحرش والعنف يولي رقمي عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ومسجات التليفون. فالقانون التونسي اليوم يعاقب على التحرش الإلكتروني بنفس الشدة اللي يعاقب عليها على التحرش في الفضاء العام وإلى الخاص، وكيفاش اليوم تنجم المرأة تثبت الحالة هذه قانونيا.
4: احنا تويكا مع التطور الالكتروني وتطور شبكات الاتصال الحديثة لاحظوا اللي التحرش اتسع النطاق نتاعه، تجاوز الحياة العامة والعادية والمفاهيم القديمة، ولا تحرش عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كيفاش يتم التحرش هذايا؟ نلقاو ثم ناس يقوموا بإنشاء حسابات وهمية ويقوموا بإرسال صور، إرسال نصوص نصوص مكتوبة، إرسال مقاطع، أي إرسال مقاطع فيديو على الفضاء الرقمي هذية للضحية. علاش الهدف من هذية؟ الهدف محاولة التأثير وابتزاز الضحية متاعه حتى ترضخ للميولات الجنسية اللي هو يحب عليها. انت سألتني قلت لي كيفاش يندرى القانون يعاقب على بنفس الشدة وإلا لا؟ صحيح القانون يعاقب نفس العقوبة، العقوبة هي السجن. هنا في الحالة هذه الضحية تكون لازم تكون فايقة. اش معناتها لازم تكون فايقة؟ معناتها لازم
0: توثق
4: صحيتك، لازم توثق، لازم تجمع أدلة تدين المتحرش باش وقت اللي تقوم هي بالتشكي يكون عندها دليل في يدها، على خاطر أي شكاية معناتها أي شكاية ما غير دليل راهي مجردة، راهي تهمة مجردة ويتم القضاء فيها بعدم سماع الدعوة. كيفاش تقوم الضحية بالتوثيق؟ تعمل سكرين شوت، كابتور ديكرون، تعمل اورجسترومون فوكال، تصورك تصور هذيك، تعمل هذوما الكل، تقوم بالتوجه، تهز المحمول نتاعها والا البي سي والا اللي هو تهز لاحد السيدة عدول التنفيذ
0: يعاين،
4: اي يعمل لها محضر معاينه، على خاطر ما يكفيش هي تقول راني انا تمشي للفرقه المختصه تقول راني انا تعرضت للتحرش من الحساب اللي صاحبه مسمي نفسه فلان وفلتين ودرا شنو وكهو، لا لازم يكون عندها دليل. تعمل معاينة، تهز المعاينة هذيك وتمشي للفرقة المختصة. هي فرقة مختصة بمتابعة جرائم الاتصالات، تنجم تكون في منطقة الأمن، فما فرقة خاصة تنجم تكون في منطقة الحرس هذي، وتمشي تقوم بالتشكي حتى لو كان الحساب صاحب الحساب هذيك حساب وهمي، راهم هما ينجموا يتبعوه ويطلعوا شكونه وتاخو هي حقها.
0: تخي تخي بيان، مهم الكلام اللي قاعد تحكي فيه أستاذ. علاش؟ خطر اليوم ولات برشا ناس تعتقد انها معناها بعيدة على القانون. اليوم يقولك مجرد ميساج، نمره مش متاعي غلط، نبعث اللي نحب فو بروفيل. معناها اليوم ولات مستسهلينها راهي الممارسات هذية، لانها تعتبر اذا كان الشخص ذاك ما هوش قابل الكلام اللي انت تبعث فيه ويرى فيه حط ومس من معنوياته، راهو يعتبر اليوم نحكيه على تحرش. وانت حاولت معناها وضحت بالقدام بالقدام. دونك مزلنا شوية قبل الفصل اللي شيء ربما 5 دقائق، مش حاول نتعدى فيهم للمحور الثاني اللي هو نحكيه اليوم على خلي نقول احنا طامة كبرى لا تقل أهمية عن بقية اللي كنا نقوله فيه. خطر علش نعود نقول في الكلام، خطر اليوم نحكيه على 3 حلقات مهمة اللي هو العنف ضد المرأة، التحرش ضد المرأة، والعنف والتحرش ضد الأطفال والقصر. دونك باش نمشي شوية للجرائم والتحرش ضد الأطفال والقصر اليوم. دونك هو ملف الحقيقة أكثر حساسية هو التحرش ضد الأطفال. اليوم كيفاش يتعامل القانون التونسي مع الجريمة هذه؟ وهل العقوبات تتضاعف وتتشدد وقت اللي يكون الضحية قاصر وطفل صغير أستاذة؟
4: به هو القانون التونسي سعى من خلال مجلة حماية الطفل ومن خلال عدة نصوص متفرقة لحماية الطفل. علاش؟ على خاطر الطفل هو كائن ضعيف بطبيعته، ضعيف والإرادة متاعه حتى لسن 13 سنة شبه منعدمة. به كيفاش حماه القانون؟ القانون وقت اللي أي اعتداء، مش نحكيه على التحرش معناتها، في العموم أي اعتداء يطال الطفل تكون العقوبة متاعه مضاعفة. جاي المشرع في نفس التمشي في إطار التحرش وضعف العقوبات في صورة ما إذا كان الضحية طفل. إيش معناتها؟ معناتها يجي طفل مثلا يكون في روضة من رياض الأطفال، يجي يروح لأمه يقولها يا أمي راو مثال المدرسة وإلا المعلم وإلا اللي هو راو مسني من بلاصة الفلانية، ولا راو قال لي كلمة خايبة، ولا راو عملي حكاية، ولا راو اللي هو. تقوم الأمة ذي بالتوجه للفرقة المختصة بالعنف ضد المرأة وتقوم بالتشكي. في الحالة هذه العون المكلف بالسماع وكل شيء يقوم بسماع الأم وسماع الطفل ويكون ذلك بمحضر أخصائي نفسي واجتماعي. وهنا الخصوصية بالنسبة للطفل في صورة السماع في جرائم العنف يتم سماعه مرة واحدة. معناتها ما يقعدوش كما الكبير يقعدوا يعاودوا يعيطولوا يسمعوه المرة الأولى ويسمعوه المرة الثانية ومن بعد إذا كان حب يعملوله مكافحة مع الجيني وكل شيء. لا, الطفل عنده خصوصية ساعة ما يتم سماعه كان بحضور الأخصائي الاجتماعي وإلا الأخصائي النفسي, ويكون سماعه بحضور الولي متاعه, ويكون السماع متاعه مرة واحدة, ويتم توثيق السماع هذاك صوت وصورة. معناتها بعد البحث كما نقولوا بالعامية يقوم, معناتها ما يعاودش يعايت للطفل وكل شيء حتى كيفاش يعايت للجيني وكل, يوريه شنو قال الطفل شنو اللي يعمل به. وهنا هذا على المستوى الجانب الإجرائي. بالنسبة للعقوبات, العقاب يضاعف في جميع النصوص اللي جت بها المجلة الجزائية ونصوص القانون عدد 58 لسنة 2017. سبب من أسباب تشديد العقاب هو صغر سن الضحية. يعني إذا كان الضحية قاصر, ش معناتها قاصر؟ معناتها أقل من 18 سنة, العقاب يكون مضاعف. ويزيد يتشدد العقاب إذا كان الضحية يكون قاصر ويكون فاقد للمدارك العقلية وإلا يكون ذو من ذوي الاحتياجات الخصوصية. ش معناها؟ معناتها طفل صغير أقل من 18 سنة ويكون مثلا فقد السمع, أبكم عنده إعاقة عضوية. في الصورة هذه يكون العقاب بالنسبة للجاني مضاعف نظرا لسن الضحية وللحالة نتاعو.
0: وي هذا هو حاولنا نحكيو بس على شنو يستنى فينا في المحور الثاني, نحكيو على الجرائم والتحرش ضد الأطفال والقصر. مازلنا مكملين فيها الموضوع بحضور المحامية خديجة اليزيدي. ميرسي بوكو لكم انتم على الاستماع, مرحبا بكم. 31-80-90 على ذمتكم السادة المستمعين والمستمعات. لحظات مع الفاصلة لشري ثم راجعين ومكملين في برنامجكم المستشار.
5: المستشار المستشار المستشار
6: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
7: استنى شوية, ما سمعتش اخر الاخبار؟
6: ان شاء الله خير.
7: لا خير, اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
6: يعني تبدل اسمك هو؟
7: بالضبط, نفس المقر, نفس الفريق, نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها, لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
6: هكا طمنتني, يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
7: امشي وانت مطمئن, الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
7: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها, حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي, انفو لاين 98 118 232,
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
9: اصنيعي وتابع الضمان
10: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
9: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان, تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين, ثقه وامان, اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان, خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش, غرياج, فير بلا, بلكسي جلاس, موتور وميكانيزم ريدو, جوب كورنيير, طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودوك, والتوصيل عليهم مضمون.
10: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا,
9: ولا كلمونا على 26 26 27 49, ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي, فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
11: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون, اغلى كومبليمون اليمونتير
5: انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع ماي كير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لين 57 039 00.
11: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة أو كبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك ويدوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
12: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
13: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، من السكور جاني لكم متواصل معكم في برنامجكم المستشار، البوصلة الوحيدة اللي من خلالها تحاولوا تفهموا مختلف القضايا والمواضيع اللي ساعات تغيب شوية على المواطن أنه تكون عنده المعلومة القانونية. ولكن ما تخافوش، معنا احنا في برنامج المستشار كل النقاط وكل المواضيع بالتبسيط والتفسير، باش تحاولوا بطبيعة الحال بحضور المختصين نقربكم أكثر وأكثر للمعلومة الصحيحة. ولا دونك متواصلين في نفس الموضوع، نحكيه على التحرش ضد المرأة والأطفال، يعتبر يعني خط أحمر القانون عدد 58 وآليات حماية الضحايا ومحاسبة الجنات. دونك في ضيافتنا لليوم المحامية خديجة اليزيدي لأكثر تفاصيل. دونك قبل الفصل الإشاري وصلنا للنقطة الأساس اللي حكيت لي فيها، قلت لي وقتها تتضاعف العقوبة وقت اللي يكون اللي الضحية يكون صغير في العمر، وحاولت تفسر بالكدا كيفاش تصير المكافحة وكيفاش تصير السماعات وغيره من النقاط. سينو باش نمشي معاك النقطة أخرى، في صورة تعرض طفل للتحرش في الروضة وإلا في المدرسة، شنو المسؤولية القانونية اللي تقع على عاتق المؤسسة التربوية ولا الإطار المشرف اللي محموش الطفل؟ شنو هي المسؤولية اللي تقع على عاتقهم؟ أستاذة في الحالة هذه شفنا وعينا حالة مأساوية مؤلمة، التعرض للتحرش في روضة. اليوم شفنا استنكار كبير من معناها ردود أفعال، معناها يعني الحقيقة نددت باللي صار في الروضة ودعات بتسليط أشد العقوبات، وكيف كيف زاد بضرورة سن قوانين أكثر لحماية الأطفال داخل المؤسسات هذه. لأن يعني الطفل ماشي للروضة باش يتعلم، مش ماشي باش يتم معناها الممارسة عليها أفعال سيئة. أستاذة تفضل.
2: هو احنا قلنا اللي المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية. احنا في الإطار هذي وقت اللي نتحدث على التحرش الجنسي ضد الأطفال، فبالضرورة يكون التحرش هذي ممارس من شخص معين، ويختلف الإطار اللي يتمارس فيه التحرش. احنا لاحظنا في السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة التحرش الجنسي ضد القصر وضد الأطفال، خاصة في رياض الأطفال، والردود الفعل التي

0: الحكم بيت معناتها تحكم ابتدائي واستئنافي. هنا صاحب العمل معناها مثال إذا كان الطفل تعرض للتحرش جنسي داخل محفظنا ويكون للتحرش هذاك من طرف عون يشتغل في المحفظة هذيك العرف المباشر متاعه المدير المباشر متاعه يقوم بإيقافه على العمل إيقافه بالطبيعة يعلم المسؤول المباشر يقول وراه صدر كذا كذا وراه احنا باش نوقفوه وقائيا ووقتيا حتى يتم البت في الجريمة اللي أتاها. احنا نسينا ما قلناش حاجة من اللي بدينا الحصة اللي راهو التحرش الجنسي هي جريمة يتعاقب عليها وإثارة التتبع فيها تكون من طرف وكيل الجمهورية بناء على شكاية من الضحية وإلا الممثل القانوني متاعه. ش معناتها؟ معناتها احنا ما نجموش نحكيه على تحرش وعلى جريمة في صورة ما إذا الضحية ما قامش بالتشكي والضحية لازم يشكي والممثل النيابة العمومية هو اللي يقوم بإثارة التتبع. معناتها في الحالة هذية فما برشا صغار تعرضوا للتحرش وما قاموش بالتشكي ومشيت الحكاية هكاكا هذية قوس حليناه ونرجعوا تويكا قلنا وقت اللي يكون الممارس التحرش الجاني يشتغل وعن عنده رئيس مباشر يقوم بإيقافه على العمل. هذه الحاجة الأولى. اثنين وقت اللي يكون صاحب المؤسسة هو نفسه إذا كان مؤسسة خاصة راهو يتم التشكي به في حد ذاته ونشوفه احنا المؤسسة هذيك ترجع بالنظر لنهي وزارة ونقوم بالتشكي والتظلم للوزارة ورئيسه المباشر وبعد التظلم إداريا وإلا التظلم قدام القضاء العدلي العادي. بخلاف التشكي الشخصي معناها بخلاف التشكي للشخص الجاني وإذا كان المؤسسة هذيك عمومية كيف كيف احنا نشكيه بالجاني نفسه ونزيدوا نشكيه ونقوم إداريا ضد المؤسسة هذيك اللي ينتمي لها الشخص هذيك وبالطبيعة في صورة إدانة الجاني المتحرش إدانته نهائيا يتم فصله عن العمل وينجم الضحية وإلا من يمثله قانونا يخل الجزائي هذاك ويقوم بالتشكي المدني وطلب التعويض. التعويض معناتها على الضرر المعنوي اللي الحق من جراء التحرش هذاك.
1: فما سجن حتى
0: أي السجن هذاك جزائي الجانب الجزائي
1: أي.
0: ما هو احنا كوقت اللي نشكيه بالمتحرش باش يتعاقب جزائيا
1: أي.
0: نحب نقوله حاجة أخرى زيدة راهو كي واحد يشكي بشخص متحرش وكل شيء راك بعد حتى باش تعمله إسقاط راهو حكاية فارغة على خاطر يهم النظام العام على خاطر هذية ما هيش حقك أنت بركة هذية تهم مجتمع ومعناتها ما هيش شخصي بركة
1: أي ما عندها حتى علاقة بعد
0: ما حتى عندها حتى علاقة حتى أي. بعد تجيب أنت كتب إسقاط وكل شيء رو هذيك ما ينفيش معناتها هكا ولا هكا رو هو بشي تعاقب كما العنف بالضبط
1: خاصة وقت اللي تثبت
0: وقت اللي تثبت
1: الجريمة أي.
0: والجريمة راهي ما تثبت كان ما تكون الدلائل قوية ومتظافرة ورو هنا احنا قدام واقع قانونية التحرش واقع قانونية معناتها جميع وسائل الإثبات ممكنة فيها هنا في التحرش نقولوا احنا يجي طفل صغير يقول راهو فلان عمل لي كذا كذا يروح لامه يقولها راهو تمسيت من البلاصة الفلانية وقت اللي يمشي تمشي امه تهزه للفرقة المختصة بخلاف الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي يعملوا له تسخير طبي ويهزوا يعملوا معناتها يفحصوا طبيب ويقول راهو شنو اللي صار والا زاد ساعات يتعرض الطفل للاعتداء الجنسي من طرف احد الابوين راه وهذه في العوام الاخرى كثرت خاصة على البنات البنات الصغار يكون البو مثال شرب برشا يكون البو تكيف يكون البو زاتل يكون اي حاجة شرب دوام الموبقات هذيك الكل تخليه يخرج على الوعي متاعه ويقوم بالتحرش بالطفل وإلى الطفلة لهنا راهو شهادة زيدة الشهادة شهادة الطرف الاخر راهي مهمة ويتم الأخذ بها حتى لو كان على سبيل الاسترشاد على خاطر احنا الشهادة شهادة احد الزوجين على الاخر راهي ما تجيش النجم ونقدحوا فيها اما في الحالة هذية وما دام الضحية طفل وكل شيء يتم الأخذ بالشهادة هذيك على سبيل الاسترشاد واي حاجة معناتها اي دليل يقوي ويأكد ويثبت التهمة هذية يتم الأخذ به راهو احنا في واقع قانونية وسائل الإثبات الكل ممكنة هيك هو هذي هو

0: معنا. أي مهم برشا التوضيح في النقاط هذه، رغم لي أنه إحنا نجم نقضوا تقريبا حصة كاملة نحكيوا فيه الموضوع ذي، منجموش أن نكملوا خطر معناها خلينا نقول إحنا الحوادث تتعدد، ولكن القانون يكون بيت على مستوى القضايا هذه واضح، وشفنا معناها الحوادث أليمة صارت راح معناها ضحيتها مجموعة من الأطفال اللي كانوا ربما ما يعرفوش وما عندهمش الدراية الكافية باش يحميوا رواحهم من الأشخاص هذوما. سينو باش نحاول زادا كيف مدخ نرجع بيك شوية الحالات اللي شهدناها في المجتمع التونسي متاعنا مؤخرا، حالة الروضة اللي شفناها وأكيد أنت عينتها اليوم بعد ما شفنا الاعتداء هذاك على الطفل، وبعد ما شفنا بالحق الاعتداء على معناها الصغيرات اللي يكونوا موجودين في الحالة هذيك. إذا كان يكون الاعتداء يكون في شكل معناها ماهوش نقول احنا معناها سهل انه احنا نثبتوه، مثلا قد يكون باللمس، كيفاش تصير عملية الإثبات باغ اكزومبل الحالة هذه؟
1: والله كيفاش تصير، هو راهو الصغير يجي يقول معناتها ما فماش صغير، خاصة كي يكون السن نتاعو صغير. احنا وقتاش نحكيو على طفل ونحكيو على إرادة نتاعو مسلوبة وإلى انعدام وكل شيء، وقت اللي يبدأ الصغير هذايا أقل من 13 سنة به، الصغير هذايا ما يجيش من فراغ يقول راهو فلان مسني ولا راهو فلان عملي ولا راهو فلان ليه ما فماش، خاطر الصغير في السن هذايا محمول على البراءة، يتجاوز العمر هذاك نقولوا 16 نقولوا يولي يعرف، ينجم يكذب، ينجم يكون فما شكون إعاز منه، أي حرشه كما يقولوا، يكون بإعاز منه كل شيء، ينجم معناتها يدعي بالباطل على شخص. أما وقت اللي يكون احنا ما المبدأ هو 13 سنة محمول على الصدق، أقل من 13 سنة محمول على الصدق، الإثبات كيفاش يجي يقول أمه، يقولها راهو يا أمي راهو مسني من المكان الفلاني ولا عملي ولا هبط لي سرويلي وإلا اللي هو وراو هزني البلاصة الفلانية.
0: يعني بمجرد أن يقول الطفل ذيك الكلمة هذيك يعتبر صادق وتعتبر إبان
1: صادق وقتها. هو احنا في القانون البين على من يدعي، مش معناتها على من يدعي، هو معناتها اللي يقول حاجة معناتها لازم يجيب معناتها ما يثبت، فهمت؟ أما في الحالة هذية الطفل محمول على الصدق، معناتها احنا ما نجموش نكذبوه. شنو تقولي انت كيفاش نجيبه نثبته؟ النجم نلقاه التراس نتاعو، تراس نتاع الجلدة يعملوا له تحليل، النجم نلقاه احنا في صورة المفاحشة وإلا اغتصاب ولا حاجة، ينجم يكون خلى سائل منوي، ينجم يكون شعرة، ينجم في دين الضحية في الأظافر متاعه فما تراس من الجلد متاع الطفل، معناتها فما برشا حاجات. وتويكا احنا بالتطور التكنولوجي وكل شيء أغلبية الأماكن فيها كاميرات مراقبة، احنا نجم ونرجعوا للكاميرات المراقبة هذيك باش تثبت لنا الوجود من العدم نتاعو. اما المبدأ هو الطفل حتى 13 سنة محمول على الصدق، والاستثناء يكون يكذب.
0: تخي بيان، مهم باش نوضحوا الامور اليوم، وخاصة زادة مهم استاذة في النقطة هذه انه الاولياء يعلموا صغارهم انهم يتكلموا، يحكيوا على كل عنف يتعرضوا له، على كل حاجة يشوفوها ما تعجبهمش، لازمتهم ديما يكونوا معناها يقظين في الحكاية هذه، يعلموا صغارهم برشا مراحل اكيد في المدارس وفي الروضات زادة تصير التعليم متاعهم والتكوينهم على انهم يحافظوا على ذواتهم وما يسمعوا لحتى حد انه يعتدي على صغار هذوما، خاطر ساعات فما شكون يكون ما يعرفش ولكن يحس فما هكا تصرف غايب، خاطر الصغير معناها فينا الماء يحس ويفهم ولكن ما ينجمش يعبر عليها كما عبر عليها حد كبير، فبالتالي مهم برشا هنا الاحاطه. واكيد انت بطبيعتك زادا كيف ناشطه حقوقيه تكون معاه ديما انه يصير التكوين في المؤسسات التربويه والروضات على النقطه هذه باش ما يصيرش الاعتداء هذايا.
1: باهي اخت عواطف، مهم اللي قلته انت هذايا كله، هذايا يدخل في اطار الوقايه من حصول حالات التحرش والاعتداء والعنف وغيره وغيره. الوقايه هذايا اول حاجه النواه الاولى هي العائله. ايش معناتها العائله؟ معناتها الابوين الام والبو لازم يقدموا الاحاطه الكامله للصغير الصغير نتاعهم. معناتها ما يقولش هو راهو صغير وما يعرفش وكل، لازمك انت تخاطبه في حدود المفاهيم اللي يفهمها هو. اما تحاول توصل له المعلومه بسلاسه وبعبارات يفهمها. قد ما يزيد يقدم في العمر قد ما تزيد تفهمه انت وتوعيه وتقول له راه ما لازمش فلان يمسك، ما لازمش تقعد عند فلان، وي وي وي وي. هذا يدخل في العائله. حاجه اخرى زيدة وسائل الاعلام، وسائل الاعلام زيدة لازم تقوم بدور توعوي في الاطار هذايا. معناتها من المستحسن تتكثف الومضات التوعويه وكل اللي معناتها تندد بالتصرفات هذايا، وتقول راهو في صوره ما فلان تعرض للاعتداء وكل، لازم يبلغ ولازم ما يسكتش. وتبقى معناتها تبقى ديما العائله وخاصه الام، خاصه الام هي اللي لازم تقدم الإحاطة لصغارها سواء كانوا ذكور والا اناث.
0: وحتى الابو خاطر اليوم معناها حاجه مشتركه، المسؤوليه مشتركه بين
1: الام والزوج. صحيح. اما هي الام راهو في الام هي اللي اقرب للاثنين. على خاطر البو يمكن هو احنا صحيح تويكا المشاغل معناتها يتقاسموها زوز وزوز يخدموا البرة والداخل وكل شيء. اما ديما اللي متفرغه اكثر وقريبه للاولاد هي الام راه. وديما الذكور يميلوا اكثر الام. واحنا اكثر تويكا في العوام الاخرى اكثر الاعتداءات الجنسيه وكل شيء تعرضوا لها ذكور ما همش اناث. اش معناها؟ معناتها لازم الام زاده توعي الصغير نتاعها وتكون هي بيدها زاده واعيه وتكون تعرف اللي راهو في صوره التحرش وكل شيء راهو القانون يحميها. معناتها انت مثلا وقت اللي ولدك تعرض للتحرش انت تخاف مش تمشي تشكي بفلان اللي مارس عليه الفعل هذاك، على خاطر كيف ما يحكيو هما باللغه اللي يحكيو فيها هذاك واصل ويخاف منه ويخاف من بطش ويخاف من رده فعل المجتمع، ولا خاصه اذا كان تكون عنده قرابه بالعائله هذيك تخاف باش تتهد الاواصر الاسريه وكل، راهي غالطه، راهي تولي تدمر الصغير هذيك. تطلع الصغير تطلعه مريض، تطلعه معقد، تطلعه هو بيده تخاف نهار اخر كيف يكبر هو يمارس نفس الاعتداء والا يمارس اعتداء ما افضى على غيره والا يرجع بالضرر عليه هو.
0: اكيد اكيد. ونعاود ناكد على انه المسؤوليه مشتركه بين الابوين. وزاد نقطه اخرى مهمه انه الاحاطه النفسيه للصغيرات هذه مهمه ماتر باش الله لا يقدر ما نشوفوش الحالات هذه جمله في العائلات التونسيه. ان شاء الله ربي يحمي الجميع. احنا مازلنا متواصلين ومازلنا باش نحكيو فيه الموضوع هذا باكثر تفاصيل. بحضورك انت مادخل المحاميه، بحضورك انت معنا خديجه اليزيدي. دونك قدوا معنا رجعنا متواصلين. هذا هو برنامجكم المستشار.
2: المستشار المستشار المستشار الدار. خليكم مركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
3: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر. اجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاته طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تسعوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmoua waes aw kibira min qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou ben siha al kalhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. سوبا ديستريغو، افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: مع حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: واحنا استاذه قاعدين الحقيقه نحضروا في الحصه هذه، جاتنا شهادات عينيه وحيه من الواقع، من شهادات من النساء قاعدين يتعرضوا للعنف بشكل يومي في عش الزوجية، اللي هي ربما كان من المفترض أنها تكون العش في اللي فيه المرأة تحس بالأمان، تحس بالحماية، تحس بالاستقرار، ولكن وقت اللي يتحول الدار هذية والمنزل هذية إلى كابوس وبلاصة دوامة متاع عنف، دوامة متاع رعب، دوامة متاع خوف، تلوج فمن سيلوجوا أنهم يهربوا من الدوامة هذية وما ينجموش يهربوا، ما يعرفوش كيفاش يهربوا. أستاذة
2: باهي، والله شيء مؤسف اللي لاحظوا فيه، اللي فما برشا شهادات للنساء متعرضين للعنف داخل الإطار الزوجي، وبرشا نساء يخافوا من التشكي. علاش؟ تلقاها المرأة ماديا ما هيش مستقلة، ما تخدمش، تلقى في حضانتها أطفال قصر، تلقى عائلتها زيدة ما تنجمش تقدم لها لا دعم لا مادي لا معنوي، هذيك علاش ترضخ وتقعد في وسط الدوامة هذية وفي إطار العنف. لكن القرار هذية احنا ما نجموش نلوموها عليه، اما نحاولوا نقولوا للمرأة اللي تكون ضحية العنف في الإطار الزوجي لازمها تسعى اول حاجة معناتها باش تكون مستقلة ماديا، تخرج تشوف خدمة، وبالطبيعة لازم ما تخليش أولادها، لازم معناتها تحط أولادها في مكان آمن وكل شيء، تشوف خدمة على روحها، وتحاول أول حاجة تحل المشكلة هذية، تحلها بالحوار، الحوار مع الطرف الآخر، وإذا كان الحوار هذيك ما جابش نتيجة تحاول تدخل العائلة الموسعة. ما جابش العائلة الموسعة واستنفذت كل الطرق الودية، وقتها تنجم تلتجئ للفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة، والفرقة هذية راهي وقت اللي محمول عليها، وقت اللي يتم إشعارها وإلا إبلاغها بحالة عنف تتعرض لها المرأة خاصة في صورة وجود قصر، فهي تكون ملزمة باش تتخذ تدابير وقائية تحمي المرأة هذيك وتحمي القصر اللي في كفالتها. معناتها احنا للأسف وقت اللي نلاحظوا اللي برشا نساء خايفين وما يبلغوش على حالات العنف هذية، راهو هذا ما نجموش نلومه فيه المرأة. خاطر المرأة هنا قلنا لو كان المرأة جات معناتها مستقلة ماديا على الراجل، على الراجل وعندها وين تمشي وكل، وتعرف معناتها تنجم تكون الثقافة متاحة القانونية ناقصة، الثقافة المجتمعية ناقصة، هذيك علاش المرأة ما تمشيش تبلغ. في الحالة هذية المرأة لازمها تكون عندها من الشجاعة ما يكفي اللي هي تحاول تنقذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في ظل وجود القصر، وباش ما تخرجناش جيل يكون هو يتربى في إطار فيه عنف وكل شيء، بطبيعة هو باش يطلع عنيف.
1: ما تستهنوش بها النقطة هذية، بلاي باش نبني على كلامك أستاذة، خطر مهم برشا، خطر تو انتوما كأنتي وكراجل ومرأة ما تفهمتوش وقاعدين تتعاركوا ولا سبيل إليه أنه باش تحل العلاقة متاعكم، لكن المشكل أنه ما يقفش غادي، أنكم قاعدين زادة تنتجوا للمجتمع في جيل جديد معقد ومريض نفسانيا، وقت اللي يرى الأم والبو قاعدين يتضاربوا، قاعدين يتعاركوا، قاعدين يوجهوا لبعضهم أبشع النعود، بالتالي اليوم كيفاش باش يخرج الجيل هذايا؟
2: الجيل هذايا بالطبيعة باش يخرج عنيف، والدليل على هذايا انتشار حالات العنف عند الأطفال وعند القصر والشيء اللي راو فيه احنا في الشارع. معناتها احنا لازمنا تويكا نوعيه المرأة بالدرجة الأولى، والراجل زيدة راهو إذا انتوما تحت سقف واحد وخذيتوا بعضكم تحبوا بعضكم وبنيتوا أسرة وجبتوا صغار، ميسالش إذا كنتوا مستعدين باش تضحيوا على خاطر تنشئوا جيل باهي وصالح وعلى قيم ومبادئ، مرحبا، ما عادش تنجموا تفارقوا بالمعروف، خلي كل الصغار هذوكم يتربيوا في إطار نظيف. راهو ماهوش معقول تقول معناتها انتوما ما عادش متفاهمين تحطوا التبعات نتاع السوء هذاك سوء العلاقه بيناتكم والتداور والانحدار تلقيه به على الاطفال.
1: اي والموجع في الامر استاذه انه يقول لك نحن قاعدين على خطر الصغار وفي مصلحه الصغار وما نحبش نطلق على خطر الصغار. اوكي انت كي قاعده كيكا ماهوش في مصلحه الصغار، هذه مضره الصغار.
2: أي صحيح، هذا كله ضد الصغار، على خاطر الصغير في العمر هذاك وقت اللي يكون صغير يبدا يخزن يخزن يخزن، ومن بعد كيف يكبر تولي ردة الفعل متاعه تولي عنيفة. معناتها احنا ساعات نلقاو صغار يتلفظوا بألفاظ خادشة للحياة، ألفاظ عنيفة، يعملك سلوكات مشينة، تجي تشوف علاش كي تجي تحكي مع الوالدين يقولك من الشارع، ليه من الأسرة. أنت البو يدخل عبارات بذيئة، يسب سب الجلالة، وي وي وي، المرأة تسكت تخاف تقول ليه ما نزيدش نصعد الصغار تسمع، خلينا نحاول ننقذ ما يجب إنقاذه كل، أما وقتها هي التصرف متاعها غالط. لازم راهو لازم للمرأة والراجل في صورة العنف الزوجي ما بين الطرفين راهو لازم، صحيح أنتم ما تقولوا احنا قاعدين على خاطر الصغار، أما ليه راهو انتوما قاعدين تضروا في الصغار،
1: وانا بيئة قاعدين فيها الصغار معاكم،
2: بيئة مسمومة للأسف،
1: بيئة مسمومة،
2: بيئة مسمومة، بيئة ما تساعدش على التنشئة السليمة للصغار هذوكم اللي هما عماد المستقبل. معناها
1: هذا هو المؤسف أستاذة الحقيقة في الموضوع هذا، ونقض الغدوة نحكيو فيه وما نجموش معناها نعطيوه نفوه حقه. أي. الموضوع هذا نحب معناها نستثمر وجودك، نحبك توجه كلمة لكل مرأة قاعدة تسمع فينا طوى تحس في روحها موجودة في دار وفي أسرة ما هيش قاعدة موفرت لها الأمان النفسي والعاطفي، وتذا كيف كيف رأوا إشارة مهمة نحب نقولها، لأن احنا ما نشجعوش على أطلاق أطلاق، هو أبغض الحال عند الله، ولكن راهو وقت اللي تتأزم الأمور ونشوفوا أنه احنا قاعدين موجودين في كلمة سام وما يدعمش معناها بالحق أنه نكونوا أسرة، فيكون الانفصال هو أحلى حل. أستاذ
2: احنا نقولوا وقت اللي العلاقه بين الطرفين تسوء يحاولوا الزوز بالحوار يشوفوا شنو الحاجه اللي ما مشاتش يحاولوا يصلحوا. ديما احنا نبحثوا على الحلول الوديه، راهو ديما نخليوا القضاء والتشكي وكل نخليوا اخر حاجه اخر ركور هذاك عنا، نحاولوا بالحسنى ما بين الطرفين الساعه ما نخرجوش المشاكل لبرا ما بين الطرفين. أيه. على خاطر راهو وقت اللي يدخلوا العائلات ساعات تكون المشكله بسيطه تولي تكبر وتولي ينجموا يرجعوا هما الزوز والعائلات تولي تتشتت والتبعات تولي خايبه. نبداو من احنا النوات احنا الزوز مع بعضنا نحاولوا نشوفوا حلول، وبعد ما جابت حتى نتيجة نتوسعوا نشوفوا رأي الكبير رأي الأصلح رأي الحكيم. ما جابش هذاك نتيجة نحاولوا نمشي وللجهات المختصة اللي تقدم لنا الدعم وتقدم لنا النصح والإرشاد، ولما لا محامي عادش بيه. يا أخي علاش ديما احنا نقولوا محامي ومحكمة وإرشاد ودرشو، معناتها كان الحاجات الخايبة راهو المحامي من ضمن المهام نتاعه هي النصح والإرشاد، راهو مش بالضرورة أنت تمشي المحامي معناتها باش يقول لك إيجا نعمل لك قضية وإيجا نشكي وإيجا نحط فلان في الحبس وفلتين. وراهو نحبوا نلاحظوا حاجة أخرى، المشاكل راهو مش ديما الراجل، المشاكل ساعات تلقى المرأة اللي هي معناتها السبب، راهو معناتها الطرفين على قدم المساواة، المسؤولية تكون مشتركة 50-50 بيناتهم الزوز، وخاصة كي يبدو فما صغار ديما حاولوا ديما هو بيدو حتى القانون مصلحة الطفل الفضلة، راهو لازم ننشئوا الأطفال في بيئة سليمة، بيئة مبنية على القيم الإنسانية، ولازم يكون مشبع بالتعاليم التعاليم نتاع ديننا. راهو احنا للاسف بعدنا ياسر، الشيء اللي نشوفوا فيه التحرش والعنف اللفظي ومادي واللي هو وكثره الجرائم وكل، راهو من اهم الاسباب بعدنا على التعاليم
1: طبعاً
2: الدينيه.
1: طبعا اليوم للاسف تسمع فما ناس تقول لك احنا نحبوا نتبعوا ديننا الاسلامي، ديننا الاسلامي براء من هالممارسات هذه، رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجاته ايما معامله واحسن معامله، وكان ما يخاف عليهم وكان يحاول انه يعدل بيناتهم كان يحبهم. فإذا كان أنت تحب تتبع مع تعاليم الدين الإسلامي فالرسول صلى الله عليه وسلم براء من المعاملات هذه، وبراء من أنه يعنف زوجاته أو يضربهم بتعلة هذه ساعات ممارسات دينية، فبعدوا الدين على الممارسات الخايبة اللي انتم تعملوا فيها. خاطر الرسول كان خير بالحق زوج وخير نصوح وخير أب، فبالحق إذا كان حبوا نتبعوا دين الإسلامي ننشئوا عائلة جميلة وكريمة.
2: ما احنا مشكلتنا طويكة في المجتمع انتينا، احنا لا تبعنا تعاليم الدين كما يجب، لا تبعنا الغرب كما يجب، قعدنا ندرجحوا ما بين هذه وهذه للأسف. معناها نحب نقول راهو الأغلبية، مانيش باش نلقي باللوم على الرجل راهو وحده، راهو حتى زيد المرأة محمول عليها واجب الطاعة للرجل، اما زيد الراجل لازم يكون قوام، القوامة متاعو راهو مش على خاطر انت القوامة معناتها تشد المرأة تعطيها تريحة تهرسها، انت تؤمر تنهي تمزبلها سمحونا في الكلمة تعنفها وكل شيء، لا، القوامة انت تكون مسؤول وتكون تدير شؤون عائلتك بالقديم ماديا معنويا وكل شيء، ولازمك ترفق بالمرأة. راهو صحيح المرأة حتى لو كان خدمة وتكون تجيب في دخل خير منك وتكون ودرا شنو، راهي المرأة تبقى كان ضعيف، راهي المرأة تبقى محتاجة معناتها الحنية من الراجل، ومحتاجة معناتها سند، راهو مش معناتها هي خذيتك معناتها باش تعرس وحبتك ودرا شنو وعملت معاك عائلة وجابت صغار وكل شيء باش انت بعد تجي في نزوة ولا تجي على خاطر انت تعاقر في الخمر ولا خاطر ما نعرفش شنو تجي انت تضربها وتجي تعنفها ولا خاطر ما حبتش تعطيك شهريتها ولا للأسف بعض الرجال فاهمين القوامة فاهمينها بالغلط، وبعض النساء زادة التعاليم زادة الدين ما همش زادة متمكنين منها، وهذا كل يرجع للتنشأة. احنا نصيحة اللي نقولوها اللي نساء لازمهم ينشئوا أولادهم وبناتهم ورجال زادة على القيم والتعاليم الإسلامية الصحيحة
1: طبعا،
2: يزينا معناتها من المظاهر للحنين والانحطاط اللي لهين احنا نشوفوا فيها. والله لو كان جينا متبع

0: امرأة أخرى وفي الأخر الضحية شكون؟ الضحية هما صغار. معناتها لازمنا راهو للطرفين الرجل والمرأة لازم نراجعوا رواحنا به تدخلوا في علاقة وعلاقة رسمية وباش تجيبوا صغار وتعملوا أسرة خموا على بعيد راه مش حد العلاقة هذيك مش عرس وتزغريت وما نعرفش شنو وعلاقة بيناتكم وحب وكلام معصول وتجيبوا بعد الصغير ومن بعد يظهر لكم ما عادش باهي العرس وما عادش وباش تطلقوا وي وي وي واحنا راهو ما نشجعوش على الطلاق راهو حتى لو كان كي قلنا المرأة تتعنف وإلا تكون ضحية تحرش وإلا رانا ما نش نشجعوا على الحاجات السلبية راو بالعكس لازم الأسرة لازم تبقى متماسكة تلاقي راو ما هوش حل صحيح هو حل أما نخليه ديرنيير كور آخر حل
1: أما ما تقعدش المرأة وقت اللي تكون قاعدة تتعنف ولا حياتها مهددة بالخطر
0: المرأة ما لازمش تقعد على خطر المرأة كائن إنسان كرامته والجسد متاعه وكل شيء عنده حرمة لازم تحافظ عليها وإذا هي ما حافظتش عليها راه ما فماش حد داخل باش يحافظ عليها معناتها المراه لازم تكون واعيه اللي هي راهو ما لازمش تتمسك كيما الراجل زاده حتى الراجل فما رجال معنفين فما رجال نساهم تضرب فيهم اما هما ما يتكلموش فما رجال نساهم تسبهم تسمعهم ابشع النعوت وهو يسكت علاش انت تسكت برا امشي اشكي حاول تصلح بالحسنه اذا تكرر الفعل مره واثنين وثلاثه ما عادش عيشها تطيح القدر وكل والصغار تتفرج وكل بعد كيفاش باش تخرج لنا احنا باش تخرج لنا جيل تعيس كيما اللي نشوفوا فيها احنا توا الا من رحم ربي
1: اكيد
0: هيك هو احنا أكيد. لازم معناتها لازم
1: والله لازم الاشاره
0: سامحوني اما على خاطر والله شيء اسف اللي اللي قاعدين نشوفوا فيه معناتها وتونس راهو من اكبر النسب نتاع الطلاق ومع وجرائم العنف والتحرش وعلاش هذا الكل علاش
1: بلي باش نستثمر خاطر نحنا ساعه قبل كل شيء نعاود نقولوا انه احنا ما نجيو مع حتى طرف نحن ما نشجعوش الناس انها تطلق بالعكس اذا كان فما بيئه سليمه نجموا يتربوا فيها صغار مرحبا اذا كانها بيئه سامه لا الابغض الحلال عند الله هو الطلاق ولكن نقطه مهمه وقت نحن استاذه قاعدين نحضروا في الحصه هذه كلمتك وقتها قلت لي اقترحت عليها ثلاثه مواضيع قام موضوع اطرح نفسه اللي هو الموضوع احنا بموسم الاعراس اليوم برشا ناس قاعدين ربي سهل عليهم باش يعرسوا خموا مليح خموا مليح قبل بالحق ما تاخذوا الخطوه هذيك خموا مليح خاطر اليوم وقت اللي ناخذوا الخطوه نتاع الزواج
0: بالارتباط الرسمي
1: الارتباط الرسمي واحنا مانيش مخمين مليح واحنا مانيش عارفين رواحنا وين باش نمشيو به الارتباط هذا الرسمي للاسف ينجم يهزنا الحاجات ومتاهات اخرى استاذه اليوم ولات الناس قد تكون معناها تحب تعرس وتهني على رواحها النيه طيبه ولكن ساعات وقت اللي يكون ماهوش مدروس القرار هذا يهز المنعرجات اخرى خطيره
0: به احنا في الفتره هذه موسم الاعراس وكل لاحظوا اللي برشا عبيد تنشا بيناتهم علاقات وكل شيء محبه وكل ويحبوا الطرفين
1: يستقروا
0: ويكملوا حياتهم مع بعضهم راهو لازم يكون القرار هذايا يكون على تروي يكون القرار هذايا مدروس لازم يكونوا حاضرين الزوز حاضرين نفسانيا واجتماعيا وماديا وخاصه راهو ماديا علاش على خاطر احنا نلاحظوا تويكا اللي اغلب معناتها الانفصام نتاع العلاقات الزوجيه وحالات العنف راهو السبب نتاعو الرئيسي هو الماده راهو قله الماده قله الفلوس بخل في الوازع الديني والاخلاقي ومعناتها الجرائم الزنا وغيره وغيره اما راهو الاكثر مشاكل اللي صايره وكل شيء واسباب الطلاق الاسباب الماديه راهو من الاول يبداو نافحين ويتنازلوا وي وي وي ايش اعطيني نعرس اعطيني باش ما يقولوش هاكا قعد ما خذاش باش ما نعرش خلينا نعمل عائله كيما فلين كيما فلتين ودري شنو اي وبعد انت عملت عائله وبعد وجبت صغير وبعد تولي هي ما عادش باهيه والا هو يولي ما عادش باهي حاولوا تترويوا اعرفوا شكون تختاروا معناتها من المستحسن يكونوا من نفس البيئه يكون بيناتهم تفاهم يكون بيناتهم موده ورحمه ميسالش ما تحبوش فما انتونت بيناتكم تفاهم ميسالش اما تحبوا تويكا وبعد يوفى الحب والاقل مشكله تمشي الحكايه يمشي الحب وتولي مشاكل وكل شيء ويكونوا الضحيه الصغار هذوكم مش لازم معناتها من الاحسن تقعد انت على روحك اعزب والا عزبي خير ما اللي ترتبط بطرف في اخر وتجي نتيجه الزواج هذاك اطفال ويكونوا هما الضحيه بالدرجه الاولى، ضحيه عنف، ضحيه اغتصاب، ضحيه تحرش، ضحيه برشا حاجات اخرى. وراهو اذا كان انفصمت العلاقه الزوجيه والاسره تفكت، راهو الشارع ماهوش باش يكون مكان امن للصغار هذوما، راهو الشارع يكون بؤره.

0: فساد ومتاع مشاكل وهنا اللي يحظوا احنا
1: تفكك الاسري شنية انجب
0: تفكك الاسري شنو انتج وشنو وشنو العواقب متاعه
1: المخدرات والفساد
0: والانحراف والاصلاحيات هايك تعج بالقصر حتى السجون فما قضايا معناتها توصل حتى للقتل.
1: أكيد أكيد وهذا هو بالحق شنو هي العواقب للأسف الوخيمة. نعودوا نأكدوا وندرسوا قراراتنا مليح وإن شاء الله ربي هاني الجميع وإن شاء الله ربي الناس كل فرحانة ذاك شنو نحبوا صدقا معناها ما عندنا حتى نية إنه نشوفوا معناها أسر مفككة ولا حتى شيء. فقط لازم الناس تدرس القرارات متاحة وتكون قرارات صائبة. الحقيقة ما قعدناش برشا وقت نحن أستاذة ولكن تقريبا جينا على كل النقاط اللي حبيناها تطرح في الموضوع بقد لك جست المحور الثالث وهو ثقافة التبليغ لازم تكون موجودة والنصائح القانونية للضحايا اللي تكون ضحايا العنف ضحايا التحرش وضحايا زادة التحرش اللي يصيب الصغار. دونك اليوم نعرف برشا عائلات تفضل السكوت على التحرش تخاف من الفضيحة ونظرة المجتمع. شنو هي الرسالة ربما القانونية اليوم اللي نوجهها ليهم وكيفاش الإجراءات تبقى سرية وتحمي كرامة الضحايا لأنه هذه هو اللي نحبوا عليه.
0: احنا في صورة التحرش قبل كنا نلاحظوا حالات تحرش وكل شيء وما يتمش التبليغ عليها. بقانون 58 سنة 2017 نلاحظوا أن القانون هذا كرس ثقافة التبليغ. شو معناتها ثقافة التبليغ؟ معناتها أنت ضحية تعرضت للتحرش وإلا أحد من منظوريك معناتها سواء كانت أم وإلا أب ولده وإلا بنته لازم يمشي بلغ يمشي بلغ. القانون هذا يكفل السرية. شو معناتها يكفل السرية؟ معناتها أنت راو كيف تبلغ ما هوش بشي جي هو يحطك في وسائل الإعلام يقول فلان تعرض للتحرش من طرف فلان. لا لا لا لا انت تمشي تتوجه لأقرب فرقة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة وفي الفرقة هذيك تقوم بالتبليغ تقول راني انا كنت ضحية للتحرش الجنسي من طرف فلان وإلا فلتين وكل شيء. والأعوان الوحدة هذوكم اللي انت قمت بإبلاغهم بتعرضك للتحرش وإلا تم إشعارهم بتلبس تحرش يقوموا هذوكم بالتحول على عين المكان باش يبحثوا في الجريمة هذيك. وبالطبيعة هما لازمهم يعلموا وكيل الجمهورية بالواقع متاع التحرش. وحاجة أخرى العوين هذوما اللي موجودين في الفرقة ما لازمهمش يمارسوا أي ضغط على المبلغ على التحرش. شو معناتها؟ معناتها أنا مثلا نخدم في مؤسسة تعرضت للتحرش من طرف المدير المباشر متاعي جيت نشكي في الفرقة هذية أنت العون ما عندكش الحق ترغمني لي انا نسكت والا تحاول تاثر عليا باش نسحب الشكوى متاعي ولا راهو في الصوره هذيه اذا كان انا انت مارست عليا اي ضغط معناتها باش انا نسحب الشكوى ولا نغير اقوالي على خاطر انت خايف من مدير المؤسسه اللي زعما هو انسان واصل والا عليه علاقه بيك راك انت تكون عرضه للتتبعات العدليه وعرضه معناتها للحبس اللي نجم يكون من شهر لستة اشهر. حاجة أخرى الضحية اللي يتعرض للتحرش ينجم زيادة يتصل بفما رقم أخضر مجاني عملت وزارة الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والأطفال. الرقم هذية يتلقى الإشعارات وينجم يرشد الضحايا وكل الرقم هذية هو 1899 رقم أخضر
1: 1899 دونك هذي هو الرقم المخصص لتلقي الشكايات. ما قعديش برشا وقت استاذه لو كان حاولوا نختموا خاطر عندي زاد تساؤل من عند المواطنين والمواطنات ودايوغ نحب نشكر الناس اللي بعثت لنا على الباج اوفيسيال اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي وحاولت تستفسر دونك برشا الحقيقه اسئله باش نحاول ناخذ منهم تساؤل. دونك
0: مرحبا
1: يجيك يقول لك استاذه خديجه انا مواطنه نتعرض يوميا لتقول للتحرش اللفظي والكلام الزايد في وسائل النقل العمومي تقول وانا نبدا مروحه من الخدمه ونهار اللي خممت انه وانا ناخذ انيشيتيف ونمشي للمركز تقول قالوا لي اللي لازم تجيب زيدا حكيوا لي معناها كيف سالت قالت قالوا لي لازم تجيب شهود والا شكون يثبت معاك كيفاش نتصرف اليوم في الحاله هذه قانونيا في حاله كيف ما هذيك يبدا ما عنديش شهود في الشارع وانا تعرضت للعنف اللفظي ولا التحرش
0: هو احنا قلنا اللي التحرش هي جريمه لازم تثبت بالتكرار. شو معناتها؟ معناتها انت مثلا واحد سمع كلمه خايبه في الشارع كلمه خايبه مره واحده راي ما تكونش جريمه تحرش راه لازم تكرار انت السيده هذه اللي تقول انا نتعرض للتحرش في وسائل النقل لازم يكون فما تكرار معناتها من نفس الشخص نفس الشخص ولا الاشخاص اي هما بيدهم كيفاش باش تثبت انت عندك هاتف محمول تنجم تحل تصور فيديو ما غير ما يفيق بيك تصور فيديو تصور فيديو تهز تعمل له معاينه تنجم انت في
1: ما يعاقبش القانون في الحاله ذي خاطر انت تصور
0: ما يعاقبكش القانون ما يعاقبكش تمشي تعمل له معاينه هذيك باش يثبت على خاطر انت باش تقول انا تعرضت للتحرش شيء هات ما يثبت جيب شهود اغلبيه الناس تخاف راهو ما تحبش تشهد تخاف تقول لك انا نشهد من بعد اي لا مش شلزني تقول لك بعد هو الشخص هذايا
1: الجاني سنين داخل في المشاكل
0: صحيتك تقول لك الجاني هذايا ينجم بعد يطلعني انا شكون في المحضر ومن بعد كي يخرج يتسيب والا يتحكم حتى بختيه بركه مش بالضروره يتحكم بالحبس يخرج ينتقم مني اي معناتها هي تنجم اي طريقه معناتها تخلي للتوثيق. اثر اي صحيتك تخلي اثر تنجم تتبعها وباش باش باش تثبت الجريمه هذيك وراو اي تبليغ على اي واقعه وكل شيء لازم يكون مثبت معناها لازم عندك دليل بلاش دليل شكايه مجرده وشكايه تنجم تتحفظ وراو نحب نقولوا في الحاله هذيا مثلا انسان تعرض للتحرش وما عندوش دليل ومشى شكى الطرف الآخر وقت اللي ياخو يتحكم بعدم سماع الدعوة راهو بعد عنده حق الرجوع على الشاكي ويولي هو الشاكي في مركز المتهم راه وينجم يتحكم بالحبس كما ينجم يتحكم بالخطية معناتها هكا معناتها الشاكي ضحية التحرش لازم يكون مثبت ولازم يكون عنده دليل مادي في يده موثق محضر معاينة عنده كاميرا مراقبة تسجيلات حاجة هكا عنده شكون يشهد معاه باش تكون التهمه معناتها ثابته على الطرف الاخر وراو ساعات فما حالات ما نخلطوش باش نلقاو دليل اما نجموا معناتها ينجم الاعوان في الفرقه وينجم القاضي التواتر معناتها التصريحات وتكون هي نفسها ينجم هكا يكون دليل ضد الشخص الاخر بالتوقيع الاداري
1: وي وي متواصلين الحقيقه في الموضوع هذايا دونك مهم برشا الحديث في النقطه هذه ونقاط هذه لتوعيه المواطنين ولتبسيط المعلومه القانونيه يلا لحظات مع الفاصل الشيري ثم راجعين متواصلين باش نختموا برنامج المستشار
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
3: ياخي شنو احلى من نهار بحرفي بنزر تحب تبدل الجو تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط بحر وشمس امبيونس وموزيكا عومه وتفريد تصوير وسوفنير جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح للحجز والاستفسار 28-099-840
4: تحب تليفون جديد تحب بيسيل للقرايه ولا للخدمه مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%
5: خضراوي تيك ثقتكم هي اولويتنا
4: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تشاءل، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: يقول لك آلة الأكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الأكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان ريح ريح، ايش بدي انفس أكسجين ونرجع ريح ريح، ايش بدي انفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: المستشار المستشار
3: المستشار المستشار، رجعنا لكم متواصلين معاكم. ميرسي بوكو للناس اللي سمعتنا وتابعتنا، تابعت برنامج المستشار. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة مدخ على حضورك معنا. الحقيقة هو حضور استثنائي، خاطر هذه تعتبر الحلقة قبل الأخيرة لبرنامج المستشار. معنا لليوم حاولنا نركز فيها على مواضيع حساسة وحارقة تهم الأسرة التونسية والمجتمع التونسي. موضوعنا كان التحرش ضد المرأة والأطفال، خط أحمر يعتبر بالقانون عدد 58. زي تحكينا على آليات حماية الضحايا ومحاسبة الجنات. مدخ، لو كان نحاول نختمه، شنو النجم نقوله وشنو النجم نختمه به، وخاصة نوعي والناس قاعد تسمع فينا.
4: والله اللي نجم نقولوه اللي راهو العنف والتحرش هو أمر موكول للعائلة. معناتها إذا كان العائلة نشأتنا جيل سليم ومبني على مقومات الدين الإسلامي متاعنا وحضارتنا العربية، راهو احنا نكونوا حمينا للجيل المستقبلي من جرائم العنف والتحرش وغيره وغيره وغيره. وفي صورة وقوع الجرائم هذه الماسة بالكرامة الإنسانية، لازم نحاولوا من الأول نعالجوا بحكمة وبتروي ما بين الطرفين بطرق الودية، وبعد نشاركوا العائلة، وبعد نلجؤوا للهياكل والفرق المختصة بالبحث في الجرائم هذيك. وراهو نخليه ديما اللجوء للقضاء آخر حل بعد ما نستنفذوا الحلول الودية. هذايا اللي ننصحوا به. وبالله الناس الناقصين معناتها ثقافة وناقصين معلومات في الجانب هذايا، ما فيها باس تمشي المحامي، تمشي تستشيره. راو مش معقول تجي انت تهبط في صفحة من الصفحات وتسأل وكل واحد يحكي لك حسب التجربة الشخصية متاعه. راو تجربتك انت راهي تكون مختلفة على غيرك. راو ينجم ديتاي صغير ينجم يأثر على وصف الجريمة، ينجم يأثر على العقاب، راو ينجم يأثر على الهيكل اللي انت لازمك تلجأ له. النصيحة اللي انا نقولها، راو حاولوا تمشيوا الأهل الاختصاص.
3: أكيد أكيد.
4: وراو كي تلجؤوا للمحامي، راو هو محمول عليه واجب النصح والإرشاد.
3: أكيد.
4: راو مش بالضرورة أنت باش تمشي المحامي كيف ما قاعدين نشوفه باش يأخذ لك فلوسك وما يعمل لك حتى شيء. راو حتى لو كان أنت مشيت المحامي لجأت له واستشارة وخلصته، راو بعد حتى لو كان معناتها عملت لجوء للقضاء وكل شيء، راو هذيك تدخل معناتها في الأتعاب اللي أنت باش تخلصها. ما تقيسوش الحكاية بالمعيار المادي، ديما حطوا المصلحة الأسرة هي الهدف والمصلحة الفضلة للأطفال. هذه هو.
3: يعطيك الصحة، شكر كبير لك. ميرسي بوكو مدخ خديجة اليزيدي، شكر كبير لك على قبول الدعوة وحضورك اليوم. شكر كبير لكم أنتم على الاستماع والمتابعة، وزيدة كيف كيف على الناس اللي بعثت لنا وتسألت في البرنامج وتابعتنا. ميرسي للناس الكل اللي كانت معنا، الشيخ فتح البي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، عبير كانت معنا زادة في الإخراج الرقمي، محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج كيف كيف زادة الإذاعي. أجمل تحيات عوض في العوني، إن شاء الله نتقابلوا الخميس الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد وضيف جديد من برنامج اللازم لازم.
2: المستشار المستشار. المستشار.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمها كهوة؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: صناعي وتابع الضمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل. معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك. والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben siha al karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: الراديو أكسجين FM.
9: صوتك بالصوت العالي.

0: مورد الدار، خليكم مركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت تولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
5: راديو أكسجين FM،
6: صوتك بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

0: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 633.
1: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: Oxygène FM, بالصوت العالي.

0: Allez. Publicité.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
2: امشي لعزيزة
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: ولا كلمونا على 22-908-708
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو

نصرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أف أم صوت بنصرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق. حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا.

0: عنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بسال القراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
5: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
6: وطنجو ديما معانا،
7: وطنجو ديما معانا.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

Radio Oxygène FM.